شيب اف ام نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

لقد اختلط علي الطريق وفرغ مني الماء. ستهلك هذه الحيوانات المسكينة من الظمأ. انتظر، ابقى هادئا، إنه هدهد. يا فرج الله، الهدهد طير ذكي، يعرف كيف يستدل على الماء حتى في باطن الأرض.

لقد وضع منقاره في هذا المكان. حمدا لله. تعال يا صديقي واشرب، أنت مكتشف هذا البئر. تفضل. ما أجمل هذا الريش على رأسك، كأنه تاج لملك من ملوك الطير، تذكرني بجدك العظيم هدهد سليمان عليه السلام. ألا تعرف قصته؟ سأحكيها لك. في قديم الزمان عاش نبي عظيم، فآتاه الله من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. هو سيدنا سليمان عليه السلام. سخر الله له الريح تجري بأمره، والجن يعملون له في البناء والطقس. وكان له جيش عظيم يضم الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة.

0: وكان الجد الصغير كانت رفيعة في جيش سليمان الحكيم. كان هو عين الملك سليمان لكل من في الأرض من كنات.
1: صباح الخير يا سيدي مالا، تد لك مشرك الخاص.
2: انتظر يا عصفور، من على أوراق الشجر من مكانها؟
1: كنت أرتبها وأعطها كما كد.
2: خطأ، الورقة الصفر ذابلة كان ثانية من انظر تغير كنوها.
1: معذرة سيدي، فلاحظت ذلك.
2: أيها المسكين عصفور، إن فتنا هنا هي أن نلاحظ كل شيء. لقد اختار ملك سليمان حكيم 12,000 هدهد بعد اختبارات صعبة.
1: سرت بذلك سيدي القائد، كنت أنت أسرع في الطيران والأدق نظرا والأفصح لسانا.
2: نسيت أهم شيء، القدرة على الصمت وصوتي الجيد. هيا لا تعطلني.

0: هيدا عزيزتي، كحالك؟
1: مرحانة، أين كنت؟ ولذا أخرت.
0: هيدا، أنا فقط من يستجوب طيور ويسألهم أين كانوا ولماذا؟
1: هذه طريقة تكلم بها زوجك في المستقبل؟ أم أنك

0: وأنا
1: لا يهم، أقصد اسمي عصفور.
0: اسم غريب لهدهد.
1: الدنيا مليئة بالعجائب يا هدهدة، ولكني لا أفهم كيف تكون الأرض ملكا للشمس.
0: الناس هنا يسجدون للشمس.
1: يسجدون للشمس؟
0: نعم. ما رأيك أن أدعوك إلى الطعام ثم أصطحبك في جولة بالمدينة؟ هيا اتبعني يا عصفور.

0: هذا قصر الملكة بلقيس، أجمل ما في مدينة سبأ.
1: أريد رؤية عرش الملكة بلقيس.
0: هذا صعب، الحراسة شديدة في هذا المكان.
1: لن ندخل من الباب.
0: النوافذ أيضا مغلقة، ولكني أعرف فتحات تهوية في أعلى قباب القصر، يمكننا أن نتسلل منها.
1: هيا بنا.

0: غرفة نوم الملكة بالقيس.
1: جميلة، ولكن أين قاعة العرش؟
0: اتبعني. هذا هو العرش. هل هذا معقول؟ تقضي الليل كله في مشاهدة العرش؟
1: كنت أريد أن أحفظ تفاصيله في ذهني، من يدري، غالبا لن أرى مثل هذه الأعجوبة مرة أخرى.
0: ولماذا لا تعيش هنا؟
1: أنا معتاد على السفر والترحال.
0: يجب أن تستقر يا عصفور.
1: نعم، كنت أحب أن أستقر في هذه المدينة، ولكن
0: ماذا؟
1: هذه المدينة تبدو مليئة بالحراس.
0: إنهم فقط 100 حارس حول معبد الشمس وقصر الملكة
1: والجيش. صوت نعال الجنود أكثر شيء يزعجني أثناء النوم.
0: الجيش هنا يتدرب في النهار فقط،
1: وصناع التماثيل يدقون بمطارقهم في أذني.
0: ليس صحيحا، التماثيل فقط في معبد الشمس.
1: أتأكد بنفسي وأرى بعيني.
2: أنا رأيته بعينيه يا عصفور وهو يطير ناحية الجنوب.
3: الجنوب عند بلاد اليمن. ماذا يفعل سيدي هناك؟
2: لست أدري.
3: والعمل؟ إن النبي الملك سليمان عليه السلام في طريقه لتفقد الجيش، كيف إذن أبرر له غياب القائد مرهالة؟
2: تسألني أنا؟ ما هذا الصوت؟
3: سيدي سليمان يقترب، سأنصرف الآن.
4: النبي الملك سليمان عليه السلام.
5: دخل النبي الكريم ونظر إلى جنوده من الإنس والجن والسحاب والريح، ثم تفقد الطير وبنظرة واحدة اكتشف غياب الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟
3: لعله يا سيدي النبي الملك يقوم بعمل ما.
4: أي عمل هذا دون علم القائد الأعلى؟ إنه غائب عن الاجتماع.
6: وغائب دون عذر، لقد ألحق العار بمعشر الطيور.
4: ربما أخره عن الحضور، تصفيف الريش على رأسه. صمتا.
5: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم. أحس النبي سليمان عليه السلام بالغضب أن غياب الهدهد، وهو أحد قادة الجيش، قد يشيع الفوضى بين الجنود، فقال بحسب: سأعذبه عذابا شديدا أو سأذبحه، ولن أعفو عنه إلا إذا جاءني بعذر مقبول. كان الهدهد في موقف خطير، فهو في أرض غريبة أهلها من الكفار الذين يعبدون الشمس، وبالتأكيد سيفتكون به إذا عرفوا أنه جاسوس. ومن الناحية الأخرى، قائده وسيده توعد بذبحه. سنعسكر هنا الليلة، وغدا إن شاء الله أكمل لك ما كان من قصة هدهد سليمان

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، داعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

ارحمني واكفني واقض ديني ووسع علي رزقي، فأنت ترزق من تشاء بغير حساب. فارزقني يا رب وأنت خير الرازقين.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون علينا به مصائب الدنيا. يا الله يا الله، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وهب لنا من لدنك قرة أعين. يا من إليه يلجأ العباد في المهمات، وإليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والمخفيات، يا رب يا رب الخلائق والبريات، ويا من بيده ملكوت الأرض والسماوات.

0: اللهم اجعلني هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاه فأجبته، وتجاوزت عن خطاياه فرحمته. اللهم جد علي بكرمك وفضلك، واخطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين أحببتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك. يا رب يا رب، اللهم اجعلني ممن سلم فنعم، وفاز فغنم، واكفني شر ما أسلف، واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك من قول أو عمل. يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الطين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هدايا

راكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا. الذي أحسن كل شيء خلقه.

يجري الماء في بقاع حتى تفيض على الجبال، ويسلط القحط على بقاع حتى تعصر فيها الرمال، ويقدر البرد على جهات حتى تصبح الأرض من الزمهرير جليدا، ويقدر الحر على جهات حتى تقذف الأرض منه لهبا شديدا. اقرأ القدرة في الشمس الساطعة والنجوم اللامعة، تجدها في الخمائل والجداول، في الحقول والسنابل، في الساقية والغدير، في الماء النمير، في الضياء والسناء، في الهواء والظلماء، في الورقة واليرقة.

إلى من نرد الأمر إن خاب سعينا، ومنك إلى من نستجير ونهرب. وإن رجائي فيك أنجح مطلب، إذا سد درب أو تحطم مركب. فكل ديار الناس إلا دياركم خراب وقيعان وقفر وسبسب. وكل حبال قطعت غير حبلكم، وكل أمان غير أمنك مرعب. وكل بيوت غير بيتك أوحشت، بها الربع خاو والمحبون أجدب. وأبواب كل الناس بالبخل أوصدت، وبابك مفتوح وسيع مرحب. وعاد إليك السائلون برغبة، وقد عرفوا مغنى سواك وجربوا.

ليس لسنته تبديل، وليس لعادته تحويل. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه، ومن اتقاه جعل له مخرجا. يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، ويبعث من في القبور، ويحيي الأرض بعد موتها. لا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه ذرة، ولا يعجزه مطلب.

من يشاء يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. دعوته عامة إلى دار السلام، وهدايته خاصة لمن أناب إليه. يهدي السبيل ويكفر السيئات ويتقبل الحسن ويجبر الكسر ويصلح الفاسد ويستر الخلل. يأخذ بالبأساء والضراء، يبتلي بالشدة والرخاء، يغير النعمة والنقمة، يقدر العطية والبلية، يفتح أبواب كل شيء لأن عنده مفاتيح الغيب، يعلم كل مكنون ويحيط بكل حاضر وغائب.

أول كلمة إلى المعصوم اقرأ، والكون كتاب، والكائنات حروف، والقدرة أقلام، والقارئ أمي، وعنوان الدرس، فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه: أقريب فيناجى أم بعيد فينادى؟ فنزل: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أطعم وأسقى وأهدى وأزدى، وكف وآوى، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون. ابتلى وامتحن وأفقر وأمرض، وأجاع وامتحن وأفقر وأمرض، وأجاع وأظمأ، وقال: واصبر، وما صبرك إلا بالله.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. القرآن الكريم إلى اصطلاحاتها الخاصة، ومن جملة هاي الاصطلاحات أن يعتبر أحيانا بعض الأدوات اللي هي صلة للجملة يضعها في صدر الجملة من قبيل لا أقسم. هاي لا يختلفون بها على معاني، يعني شنو معناها؟ قسم يقول معناها نافية، أن أنا ما أحتاج أن أقسم بهذا البلد، ما أحتاج أن أحلف، لأن كرامة هذا البلد أو مكانة هذا البلد معروفة، مقصود طبعا بالبلد مكة المكرمة. والقسم الآخر يقول لا، هاي لا أقسم يعني هاي لا أداة صلة، وهذه وجودها كعدمها، يعني معناها تقدر تعتبرها زائدة، يكون المعنى أقسم بهذا البلد خصوصا وأن تحل بي، يعني كأن البلد إلى شرفين، شرف أنه هو بلد مشرف، والشرف الثاني وجودك بي يزيد تشريف، يزيد كرامة، يزيد تكريم. على العموم هذا المقطعين لعله يجي وقت إن شاء الله أتناول معانيهن، لكن ذني المقطعين موضوعات كتمهيد في صدر الآية الكريمة للمقطع الثالث. المقطع الثالث اللي هو ووالد وما ولد هو اللي يكون هذا إن شاء الله مناط البحث. أولا ووالد وما ولد، شنو الوالد؟ من هو المقصود؟ خلينا نعرف. وبعدين شنو معنى القسم بالوالد وما ولد؟ وبعدين ما هاي، هل هي نافية أم هي موصولة؟ يجينا هالمعنى نشرحه إن شاء الله خلال البحث. أولا بعض المفسرين يقول أن ووالد وما ولد المقصود بالوالد آدم عليه السلام، باعتبار الناس أولاد آدم وهو والد الجميع، وبالطبع آدم اللي مقصود يعني جنس الآدمي، يعني مو آدم هذا المعهود عندنا في تاريخنا. مو إحنا الآن لما تيجي لفظة آدم نعتبر آدم يعني الأب اللي ننتمي إليه، اللي مثل ما المؤرخين يقدرون بيننا وبيننا قريب 14,000 سنة، يعني في حدود 14,000 سنة، أن المدة بيننا وبين الأب الأول حوالي 14,000 سنة. طبعا هذا الرأي ما يلتقي مع النظرية العلمية أبدا. النظرية العلمية ما تذهب إلى أن بيننا وبين آدم هالفترة هاي القصيرة، هاي فترة جدا قصيرة في عمر الزمن. يعني الإنسان الأول اللي أول ما أهبط إلى الأرض وبدأ النشل من عنده، بيننا وبينه مسافات شاسعة، مو قضية 14,000 سنة. لأن حتى مفسريننا المسلمين، يعني بعض مفسريننا يذهب إلى أن الكرة الأرضية مرت بخمس أدوار، وكل دور يعني يأخذ مدة طويلة تصل إلى مئات الآلاف من السنين، مو قضية 14,000 سنة. لا، وخصوصا ليأيد هالنظرية بعض الأجساد التي عثر عليها، بعض أجساد عثروا عليها كاملة، لقوها في مناطق معينة من الأرض ضمن تفاعلات جيولوجية، يعني مو مندثرة، مو متلاشية، باقية. درسوا تاريخ الجيولوجي، شافوا أنها ترجع، بعضها يرجع إلى 2,000,000 سنة، بعضها يرجع إلى 1,500,000 سنة. فالمسألة إذن مو ما نقدر إحنا هاي النظرية اللي يعبر عنها بالنظرية الكلاسيكية نقدر نعتبرها هي النظرية النهائية أن بيننا وبين آدم عليه السلام 14,000 سنة. 14,000 سنة قصيرة جدا في عمر الزمن، في عمر الإنسان الأول. ممكن أن يكون الآدم اللي بهالمنطقة، يعني بمنطقتنا أفرض منطقة الشرق الأوسط، اللي تناشل منه الناس بيننا وبين 14,000 سنة، ممكن هذا ممكن. لكن آدم الأول اللي تناشل منه الناس، لا، بيننا وبينه مسافات بعيدة، مسافات جدا بعيدة. زين بناء على هذا المفروض أن الإنسان الأول الذي هو يعتبر أبو البشر، شنو معنى القسم بي؟ معنى القسم بي أن آدم سيد الموجودات، هو الواقع إنما أقسم الله عز وجل بالبشر بأبيهم وبأبنائه قطعا للتمييز أو لإشعارنا بأن الإنسان في واقع الأمر هو أثمن الموجودات، هو سيد الموجودات. نبه لي، ما رد عبر التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية لما تمر بالإنسان تقول الإنسان أثمن الموجودات، هذا تعبير اقتصادي. الإنسان أثمن الموجودات، الإنسان مو سلعة حتى احنا نجي نقيمه. الإنسان لحظة من لحظاته قد تشوى ما لا يحد ولا يعد ولا يحصى، لأن الإنسان في واقع الأمر هبة الله، خليفة الله. الله عز وجل كرم الإنسان، والإنسان يحتل منزلة عند الله لا حدود لها. يعني التشريع الإسلامي عندما يمر بالإنسان يعطي الإنسان ميزات ويسخر له كل شيء لخدمته، ما يعبر عنها التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية تعبر عن الإنسان بأن أثمن الموجودات، تعبيرها بأن أثمن الموجودات هو عبارة عن تعبير اقتصادي. ومع الأسف هي هاي الظاهرة موجودة في مختلف الحضارات. تشوف يعني الآن لما تقرأ بعض الحضارات الأوروبية المعاصرة تلقاه عندما تتحدث عن الإنسان تتحدث عن سلعة من السلع الاجتماعية، يعني اللي تقيم بالأموال أو تقيم أفرض بالعروض أو بالنقد. وهذا في عقيدتي هذا إهانة للإنسان، مو تكريم للإنسان. بينما الإسلام نظريته هي واضحة في هذا الموضع. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، سأل الناس، قال لهم أي يوم من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أعظم الأيام، هذا يوم الأضحى المبارك. كلهم جين. أي بلد هذا؟

كان مسوي للنبي صلى الله عليه وآله جميل، خادم النبي في قضية من القضايا. هذا لما خدم النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكافئه، قال له تعال أنت أحسنت إلي في يوم من الأيام وأنا أشتهي أن أكافئك، إيش تطلب؟ أطرق، وهذا عربي، أطرق، قال له أريد 5 نعاج، 5 من الغنم. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وتبسموا الصحابة، قالوا النبي على كل حال خلوا هذا على قدر أهل العزم، تأتي العزائم، المسكين ما يعرف قيمة

الاجتماعية تقول أن هذا مني وإلي، أنا من المجتمع، مفروض أردبني المجتمع، أنا جزء من المجتمع، أبني ويبنيني. نعم، فهاي رأي ناشئ بالصحراء، هذا ناشئ بالصحراء، ناشئ بين الأغنام، بين مرابض الغنم، ما يعرف قيمة في شيء إلا الخمسة من الأغنام. هكذا أعود للموضوع، قيمة الإنسان، كرامة الإنسان يحددها هو إلى جزء كبير الإنسان في تحديد قيمته. تلقى أكو واحد يرى قيمته الدنيا، نبه لي، الدنيا يراها، هو يرى نفسه أكبر من الدنيا. يعني تلقى واحد ذلة وسيلة من وسائل الحياة، رغيف من الخبز يمكن أن يطرحه يخلي ينحني ويطأطئ رقبته، وتلقى واحد لا يقول امطري لؤلؤا جبال شرندي وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. تشعر عنده عنفوان، عنده كرامة، تشعر أن إنسان يعرف قيمته، بعكس الإنسان اللي قد يذل الرغيف فيصبح يعني هو ثمنه الرغيف، فيصبح يعني هو ثمنه الرغيف. نبه لي، فرق أكو كبير. أعود للموضوع، إذن أقسم الله عز وجل بآدم باعتبار آدم وأولاده سادة الموجودات. الله تبارك وتعالى أراد أن يعرفنا قيمة الإنسان بهذا القسم. طيب، هذا بناء على الرأي اللي يقول أن المقصود بالوالد آدم، كرأي آخر لا، يقول المقصود بالوالد إبراهيم عليه السلام. ليش؟ لمناسبة البلد، لأنه القرآن الكريم لما يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدين، المقصود بالوالد اللي بنى هذا البلد، اللي بنى مكة، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى مكة، هو رفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، والناس اجت بنت حوالي البيت، قامت تبني حوالي البيت. اللي بنى هذا البيت، اللي أسس البيت ورفع القواعد وانبنى البلد تبعا لذلك، هو إبراهيم عليه السلام. وعبر عنه القرآن الكريم بأنه والد، نعم عبر عنه بأنه والد، فهو اللي أسس. المناسبة يقتضي أن يكون القسم بإبراهيم باعتبار أبو الأنبياء كما يعبر عنه، وباعتبار أبو هالبلدة هذه والذي دعا إلى حج بيت الله عز وجل، المناسبة تقتضي أن يكون هو. على العموم سواء هذا أو ذاك، قال أقسم الله عز وجل بالوالد ووالد وما ولد. نرجع إلى البحثين الهامين الواقع في هذا الموضوع، ما هاي ووالد وما ولد، هاي ما هل هي بمعنى الذي موصولة يولا نافية؟ قسم من المفسرين يقول ووالد وما ولد يعني ووالد وأولاده، هنا بمعنى الذي، هاي يعني هاي ما ووالد وما ولد يعني والأب والأبناء، يعني وحق الأب والأبناء ومن ولدهم، يعني هاي ما بمعنى الذي. جن قد يسأل سائل يقول مثلا ما احنا نعرفها في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، يعني ما تقول من جاء إلي هم القوم، نعم ما تقول ما جاء إلي هم القوم، تقول من جاء إلي، لأن من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. زين، ليش يقول ووالد وما ولد؟ يعني ايش معنى يعبر عنهم بالأداة التي تستعمل لغير العاقل والحال الناس هم العقلاء؟ ليش يقول ووالد؟ ليش ما قال ووالد ومن ولد؟ ليش ما قال، ليش قال ووالد وما ولد؟ الحقيقة هنا التعبير عن الجنس، يعني الجنس الإنساني، والتعبير عن الجنس الإنساني وحتى عن الناس يصح بما مرة للعقل ومرة لغير العقل، هاي وحدة إشكال ما أكو. الإشكال الثاني أن ما اللي هي بالمعنى الموصول

يعني ووالد والذي ولدهم من أولاده. شنو المقصود من عنده الآن؟ يعني الآية شنو هدفها من هذا التعبير؟ طبعا عندها هدف من هذا التعبير. شنو هو الهدف؟ كأنه الهدف أكو عندنا كثير من الناس قد يحمل الأبو مسؤولية ولادته. شوي تنبه لي زين، يعني يقول أن الآباء ذولا اللي ولدونا يا ريتهم ما ولدونا. ليش؟ لأن يقول ذولا عندما ولدونا ولدونا للعناء للشقاء، تمام، هو الرجل مارس لذة من لذائذه، لكن هاي اللذة جرت علينا عناء وجرت علينا بلاء. شلون أقرب لك المعنى؟ يعني أنت الآن تستعمل الكهرباء، إذا انطفى الكهرباء تشعر بوحشة وضيق وشدة، إذا راحت الطاقة الكهربائية تصبح حياتك مجلونة. زين؟ الطاقة الكهربائية تصبح حياتك مجلونة. زين؟ هاي شنو؟ لأنك شفت الكهرباء. لكن هذا اللي ما عاش بالكهرباء، لو فرضنا ما شاف الكهرباء، يتأثر؟ طبعا ما يتأثر، لأنه النعمة لا تعد حتى تفقد. نبه لي زين؟ ولا تفقد حتى تعد. يعني إذا أكو نعمة إنما تشعر بفقدها إذا كنت أنت معايشها، إذا ما معايشها ما شعر بفقدها أبدا. يعني أرجوك، إحنا مثلا أفرض أسلافنا اللي ما كان الواحد من عندهم عنده سيارة، متأثر أن ما عنده سيارة؟ إنما ما يشعر بوجودها، لأنه كأنه الفقد هو شنو؟ فرع الوجود. لما ما عدنا شيء موجود، ما إذا فقدنا ما نشعر به، ما فقدنا شيء، مثل ما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. زين؟ إذن في مثل هالحالة لما القرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، شنو عنده هدف أو لا؟ الظاهر الهدف إزالة هالتألم الموجود في أعماق الناس. كثير من الناس يحمل على أبوه يقول لو ما إحنا لو ما وجودنا ما شعرنا بالفقد، إذولا صاروا سبب وجودنا، طلعونا إلى الحياة، خلونا بدأنا بالحياة نأكل بيها، كل بيها ونشرب من عدها ونجلس في دورها ونتمتع بخيراتها، إحنا لو ما صايرين كل هذا ما حسينا به ولا حسينا بفقده، لأنه هذه نعمة الإيجاد تتبعها بعد ذلك ألم الفقد. مر عليك أنت مو أبو العلاء المعري في رثاء الفلسفي يقول إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول مو هاي لحظة ميلاد عندما يجي أهله الهلولة وجاءهم ولد ورحبوا بي، يقول حزن ساعة من ساعات الفقد أضعاف هذا السرور، ألم ساعة. فعلا هو صحيح. فذول يقول أن إحنا عرضونا الآباء إلى هالمشاكل، طلعونا إلى هالبلاء، إلى هالعناء، إلى هالضيم، إلى هالتعب. أنت الطارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تشبع بطنك، الطارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تضع لك فد لباس يشترك ودار تسكنها، وبين ذلك تتعرض إلى ظلم، إلى إرهاق، إلى ابتزاز، إلى تعدي مشاكل الحياة. ما يعني ما يكاد الإنسان يرفع رأسه من ألم إلا ويقع بألم آخر، يعني من ألم إلى ألم. وهاي الآلام المتتابعة سببها منه؟ سببها الأبوان. ولهذا هذا المعنى اللي درج عليه جماعة من الناس، ما كوي هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، مو الشكل. هذا المعنى عدهم شيء من اختزان الألم في نفوسهم. القرآن يقولهم لا، أنتوا غلطانين بهذا. أولا الأب هذا المشكين والأم دول ما يقدرون يخلقون ولا يقدرون يرزقون ولا يقدرون يسوون شيء إطلاقا، ولا يدري أنه راح يصير عنده شيء أو ما يصير عنده شيء أبدا. يعني تأمل الأب، الأب مجرد قناة يمر عبرها إرادة الله عز وجل، مجرد قناة، أشبه شيء بالقناة المادية. الآن التربة قناة يمر عبرها الزرع، السحاب قناة يمر عبره الماء،

تتأمل الشمس قناة يمر عبرها الضياء، كلها وسائل قنوات مو أكثر، الأم والأب قناة مو أكثر، تمر الحياة عبرهما. وإلا أن الأم والأب هو يقدر الأب، هو لو يقدر الأب ينطي حياة، أرجوك أكو واحد يرضى؟ أكو واحد يرضى لا سمح الله يبتلي بفقد عزيز، بفقد ولد؟ لا يا أخي. هذا أبو ذؤيب الهذلي، أبو ذؤيب الهذلي ماتوا له أولاد ثلاثة في معركة واحدة، لما ماتوا له أولاد أصلا فقد كيانه كله، وقف بالساحة بالمعركة وأنشد قصيدة العينية: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، سقطوا هوية وأعنقوا لهواهم وتخرموا ولكل جنب مصرع. مش تدري شو سوى لما وقف؟ جابش عنده أغنام ذبح أطفالها قدامها، إيش عنده بقر ذبح أطفالها قدامها، إيش عنده إبل ذبح أطفالها، يعني أوجد له منظر مأساوي، ووقف في هذا المنظر المأساوي يرثي أولاده، ثم انهار وقع على الأرض. نبه لي، هو سهلة هي الحكاية أن الأب مثلا يقوى على أن يدفع ضر أو يجلب خير أو يعطي حياة أو يدفع موت؟ أبدا، لو كان عنده قابلية لدفع الموت عن عجز الناس عليه وهو الولد. ها؟ ما يقدر الأب أصلاً، كان دفع الموت عن نفسه فضلاً عن ابنه، لماكو عجز من النفس في واقع الأمر. إذن الأبوين ما لهم علاقة بالخلق أبداً، لا يتصور أن الأبوين هم اللي كونوه، لا لا، الأب والأم مجرد واسطة. هاي من ناحية، من ناحية ثانية أن الوجود هو محض خير، لأن أنت لا تتصور أن مرورك بهذا الوجود، انت تحسب الوجه الاول من العمله وتترك الوجه الثاني من العمله. شو تنبه لي زين، هاي الدنيا انت لا تحسب بها بس الوجه غير المشرق، الوجه المظلم، وتنسى الوجه المشرق. الوجه المظلم هذا انه انا باشر بيتي تعبت عليه عفته وراح اجى غيري اخذه، اموالي تعبت عليها جمعتها رصيدي اجى غيري اخذها، نعم أنا ما الحياة ضغط غصة الموت، هذا الوجه غير المشرق. لكن الوجه المشرق شنو؟ أنت لا تنسى أنك في هذه الدنيا صنعت خير، في هذه الدنيا صليت، في هذه الدنيا صمت، في هذه الدنيا وصلت أرحامك، في هذه الدنيا عملت أعمال بر، هذه كلها بأجمعها ذخائر. نبه لي، هاي ذخائر، هاي الوجه المشرق الثاني من الحياة. هاي من ناحية الوجود كله محض خير، هاي نقطة. والنقطة الثانية هو من قال لك أن الموت راح يعدمك؟ هاي الغلطة، يتصور البعض أن الموت يعدمنا، الموت ما يعدمنا، بالعكس الموت كل مهمته أن يفرق بين الروح والجسد، هاي مهمة الموت، الموت ما يعدم أبدا، يفرق بين الروح والجسد. إذن الآية الكريمة تريد ترفع من نفوس الناس الشعور بالغبن، تقول له لا تتصور أنك أنت عايش بالجانب المظلم من الحياة بس، لا، هذا الوالد وما ولد، لا تتصور الولادة محض شر أو الوجود محض شر، لا لا، الولود خير، الوجود خير، والولادة هاي خير، لأنه كان بالوقت اللي ألمتك هي تركت لك ذخرا ورصيدا يدوم، لأن أنت حياتك ما راح تنتهي لما تلفظ نفسك الأخير، لا لا، حياتك ما هاي البداية، هاي مو النهاية، هاي البداية. أنت من هنا تنطلق إلى عالم آخر، والقرآن قدم لك أدلة على هذا، قدم لك أدلة. أنت كنت بالتراب وطلعت من التراب صرت قوة بالشجر، وطلعت من الشجر صرت نطفة بظهر أبوك، وطلعت من النطفة صرت جنين في رحم أمك، وطلعت من الجنين صرت إنسان في رحم الدنيا، والآن أنت راح تخلع هالجسد وتأخذ طريق آخر من الخلود. فأنت لا تبقى تشتم أبويك بأنه ذول سببوا لي مشكلة وطلعوني إلى عالم الوجود، لا، أنت قادم على الله، نعم، والقادم على الله ينبغي أن يفرح. زين، ووالد وما ولد، طيب هذا اللي يقول أن ما بمعنى الذي، يعني والذي ولده، هدف الآية إذن أن يربي عند الإنسان الشعور بالرضا فيما قسم الله عز وجل، وأن لا يعتبر هاي جريمة على أبويه،
ولا يعتبر هذا المعنى جناية، وهذا تصور خاطئ تماما. الرأي الثاني لا، أن ما ليست بمعنى الذي، وإنما ما نافية، يعني والد وما ولد، اسم والد لكن ما ولد. شلون بالله؟ خلنا شوي نشوفها شنو وجوهها. وجه من وجوه هذه الآية الكريمة ووالد وما ولد، أن إحنا مثلا نعتبر الولد ياهو اللي ينولد على فراش أبوه، مو الشكل؟ يعني الفراش هو شنو المقصود به؟ الفراش يعني العقد، نبه لي، يعني واحد عاقد على امرأة زوجة إلى زوجته الشرعية، ينولد عندهم ولد على على العقد، ضمن العقد هذا الولد يعتبر ابنه. شاء الله العالم صدق هو ابنه لو مو ابنه الله يدري، مدري. نعم تنبه لي زين، لكن العقد مبرر شرعي للانتماء. كأن القرآن الكريم يقول هذا والد، ما طول تربط بها المرأة علاقة شرعية، انت ما من حقك تجي تقول ان هذا مثلا مو ابنه، لا لا تمام، ما لك علاقة بالموضوع. الولد للفراش خلاص، وللعاهر الحجر، هذا الولد انولد على فراش طبيعي ضمن عقد، هذا يعتبر ابنه. ما تجي تدقق، خلي ندقق، تعال صدق هذا ابنه يومه ابنه، صحيح هذا ابنه يومه ابنه، من حق نطي الميراث او ما نطي الماء، مو حقك هذا ابدا. ما طول اكو عقد، ما طول اكو عقد فهو ولد، نبه لي، هذا ولد. وكل عقد، ها الفت نظرك، اي عقد باي صيغة مصطلح عليها اجتماعيا هو كافي في تحقيق البنوة. كيف؟ خلي اوضح لك. يعني مثلا احنا نعرف بالجاهلية ما كان عندهم عقد زوجتك وقبلت، ماكو من هذا الحكي. طيب معنى الزواج شنو؟ يجيب باب خباء باب الخيمة ماله، يخليه قدام باب خيمة المرأة، خلاص هذا عقدهم. شوف لما انولدوا ذولا على هالشكل، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، ماكو عقد، ما قالهم النبي أنتوا أبناء زنا أبدا، معاذ الله، لأن هذا عقد أقره، وهو العقد مبرز عن الرضا، عن الإرادة، نبه لي. غاية ما في الأمر أنت ما طول تعتبر المبرز، مرة المبرز فعلي ومرة لا، المبرز قولي. كيف؟ أخرش الآن، أخرش يجي يشتري دار، الأخرش هو ما يقدر يقول أنا اشتريت منك هاي الدار مثلا بألف دينار وتقول له أنا بعتك، ما يكون هذا شيء. جاب لك الألف دينار وشوى حلقة هم وحطها قدامك وانت أخذتها، خلص هذا مبرز، يعني هاي وسيلة من وسائل إبراز هذا، ها؟ لكن هذا مو لفظي، لي خلص، هذا عقد نقود أقر الشاهد واعتبره مقبول. هذا فالمبرز إذن ما هو موجود أي صيغة من الصيغ، يعني العقود، حتى العقود اللي كانت بالجاهل قرها الإسلام لكل أمة عقد، لكل قوم عقد، هذا مبرز. الآن فلان ما معقول فلان ولد، خلاص ده ابنه، ما من حق حد يجي يقول لا خلي ندقق ابنه ومو ابنه، شاع علم عند الله، هذا اسمه والد قد يكون، ها ولد على فراش، شمو ابن فلان، ها ابن شمو ابن فلان، ها ابن فلان. ولذلك الإمام يقول إن شاء الله عليه أقر زياد على أبوته، يتنبه لي زياد ابن أبي سفيان، الله العالم، يعني على ما يذكر التاريخ، طبعا الله الأعلم مش مدرينا احنا، التاريخ يذكر عن أبي سفيان، اجى إلى واحد اسمه أبو العريان قال له ابغني بغية، فجاب إلى هاي المرأة هاي، وهي كانت تحت عبيد أبو زياد زوجة عنده، ها، وفجر بها وانولد زياد، مو الشكل؟ ولما انولد وطلع من هالولادة ما عمل الإمام علي على أنه ابن زنا أبدا، هذا انولد على فراش، عبر عنه شان العرب سموه زياد ابن أبيه، فلان سماه زياد ابن أبيه، كثير من الناس يسأل شلون الإمام أقره هذا مو ابن زنا، شنو معنى ابن زنا؟ الإمام أقره لأن هذا مولود ضمن عقد، موجود عقد، وعقد كل عقود اللي كانت في الجاهلية عينا، أقر عقد مقبول، أقر الإمام ولا ولاية، والإمام مشى ضمن نطاق القاعدة، الإمام إسلام يمشي على الأرض، الإمام يرى المؤمنين سلام الله عليه هو الإسلام، زين؟ فواقع الأمر أن الإمام

مع أن هذا الرجل عشان أجي أبحث أنه صار من نطفة أبي سفيان أو ما صار، هو وإلا هو أخو من المقطوع عند المؤرخين أنه ابن أبي سفيان. ها؟ وأقسم أن أمك لم تباشر أبا سفيان، نعم، واضعة القناع أو رافعة القناع. النتيجة كلهم عاملين عليه حملات، وحملات أحيانا مو لطيفة مو نظيفة. على كل حال، لكن الإسلام وتلاميذ الإسلام أكبر من هذا. يتنبه لي أدب الإسلام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استعمل وياه هالمعلن، هذا ولي ضمن عقد، فهذا والد وما ولد، اسمه والد، هذا رأي. الرأي الآخر

بالواقع هي الأم. الأب ما ولد، الأب بالعكس طلع من عنده نطفة ما يشعر بها. ولذلك يوم لما صار النزاع بين أبو دلامة وزوجته اجوا يحتكمون عند الخليفة العباسي، هذا قال هذا ابني أنا أريده، أنا أتولى حضانته، شنو أنطي لهاي المرأة؟ قالت له أصلحك الله، أنا حملته ووضعته وربيته وأرضعته. قال له أنا حملته قبل أن تحمله، ولدته قبل أن تلده، ربيته، تعبت في سبيل تربيته. قالت له، ضحكت هي، قالت له اسأل هذا يقول أنا حملته، هذا لما حمل كان يشعر بي؟ أنا حملته ثقلا أنوء به كالجبل على قلبي، ما أقدر أنام يمنعني الكرى، هذا يقول أنا حملته، وين حمله؟ ايش يشعر بي؟ ثم يقول أنا وضعته، تقول له هذا وضعه في أحسن لدائذة، وأنا وضعته وأنا على شفير القبر. فعلا فعلا الشكل. ولذلك مالك الفقيه الإسلامي المعروف، مالك عند رأي أن المرأة إذا بلغت 6 أشهر من حملها وصيتها ما تنفذ إلا بالثلث، يعني يعتبرها في مرض موت، يعني يعتبرها 3 أشهر الباقية على قرب الحمل مرض موت، يعني يقول لك ما معقول تقوم، يجوز موت، لأن الوضع عملية مو سهلة، عملية مو سهلة، عملية موت، يعني إنه عملية مو جدا غير سهلة. فتقول يقول هاي تقول له أم دلامة للخليفة العباسي، تقول له شيء هذا يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، هذا وضع في أحسن لدائده وأنا وضعته وأنا على شفير القبر، ويقول أنا تعبت في سبيل تربيته. تقول له أصلحك الله، هذا يداعب عينيه الكرى ليلا، إذا نام راح خلص وأنا إلى جانب السرير أهز إلى الصباح، وين هذا؟ شو عارف من اسمه؟ وين شو يقول أنا تعبت في سبيل تربيته هذا؟ وفعلا فعلا هكذا. فواقع الأمر إذن الوالد الحقيقي، يعني إحنا الآن نسمي الشمس والقمر القمران من باب المقابلة، نبه لي سموه باب المقابلة، فهذا عينا الوالدان، وإلا الأب مو والد، الوالدة الحقيقية هي الأم. ولهذا المشرع الإسلامي يركز على حق الأم أكثر مما يركز على حق الأب في التربية وفي الرعاية وفي كافة الحقوق، هذا المعنى سبقا طرقنا أكثر من مرة. زين، إذن ووالد وما ولد، في الواقع هذا اسمه والد لكن وما ولد، اللي ولدت الصدق هي الأم، هي الأم. زين، هنا أكو فرد تطبيق لأبي حنيفة المذهب الإسلامي المعروف، تطبيق أحيانا يعتبر والد وهو لم يلد، شلون يعني؟ شوي تنبه لي والله، خلي أبيلك. أكو مسألة يذكروها الفقهاء في كتاب اسمه اختلاف ابن أبي ليلى مع أبي حنيفة، هذا الكتاب ينص على هالمسألة، أروي لك إياها. أبو حنيفة عنده من رأيه أن إذا امرأة غاب عنها زوجها زين، ثم بلغها خبر موته، اجى لها الخبر وشهدوا عندها الشهود بأنه مات، واعتدت عدة الوفاة وخلصت عدة الوفاة وتزوجت وحملت، بعد ذلك رجع زوجها الأول تبين حي مو ميت. في مثل هالحالة الولد هذا إذا وضعت المن يلحق؟ يلحق الزوج الثاني أو الزوج الأول؟ مقتضى القاعدة الزوج الثاني، لأن تكون من ماء، من عنده هي اعتدت العدة وبعد ذلك حمل. يقول لا، الولد يعتبر ابن للأول. ليش؟ لأن يتصور أن الفراش بعد مستمر، الولد للفراش يعني هو العقد، يتصور أن العقد ما ارتفع بعده، يعني ارتفع ظاهرا ولم يرتفع واقعا. خطأ في التطبيق، والله خطأ في التطبيق، والله الرجل يعني مو يعني خطأ في التطبيق عنده. والحال لا، الشارع رفع العقد، هنا في مثل هالحالة ارتفع العقد، لأن هذه اجت بمبرر شرعي، شهود شهدوا عدها غير مدعون، صار خطأ في التطبيق، فهذا يعتبر والد. هاي من تطبيقات الآية ووالد وما ولد، هاي يعتبر والد، الحال وما ولد ليس بوالد أبدا. على العموم الآية بها فروع كثيرة، وأخشى أن تطلعني شوي عن الموضوع، بها فروع فقهية كبيرة. بس الوالد إذن الحقيقي هو الأم، شوي تنبه لي، والوالد اللي

باب المقابلة الأب نسمي والد. ولذلك أنا أبين لك، صحيح شفقة الوالدين شفقة تكاد تكون يعني أمر مفروغ من عنده، بها تجاوب بين الأم والأب، لكن إذا أردنا نرجع إلى عاطفة الأم إجاء الولد ما نقدر نقيش عاطفة الأب بها أبدا. لا أبدا. ولهذا أنت تلاحظ أن مكانة الأم في نفس الولد مكانة ما يعدلها أحد، لأن ترى الأب تفرض حتى لو كان والد مجازا ولد طلع من صلبه، لكن الأب يقدر يوفر له ذاك الدفء الموجود في حضنها، في حضن الأم اللي كانت تضمه إلى صدرها، تكنفه إلى صدرها وتدفئه، يوفر له الثدي الذي كان يغذيه ويرضعه، يوفر له الحنو، يوفر له شهر الليالي التي كانت تشهر الليل والنهار عليه. طبعا لا أبدا، ما هذا كله ما يتوفر. ومن هنا كانت لوعة الأم على فقد الولد أكبر وأكبر. ومن هنا يقول واحدها من الأعراب، يقول مريت من بعد واقعة الطف. مريت وين؟ مريت على ديار بني هاشم، على حي بني هاشم بالمدينة. وهذا الحي في الواقع ما من بعد الواقعة ما ظل حي، لا تحول إلى مناحة، تحول إلى مجالس للشجا وللأشا، لأن ما تمر على بيت من بيوت آل محمد إلا وتسمع به نائحة. مو يقول دعب الخزاعي رحمة الله عليه، يقول قفا نسأل الدار التي باد أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، هالديار اللي أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يقول مريت على دار سمعت أنين شمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قيل لي كأنك لا تعرفها، قلت لا،

عزم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك، الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت. ارحم موتانا، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات المؤمنين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

الرشيد اف ام. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.

0: شباب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه بمكة، يعيش كما يعيش الناس، ويأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويلبس كما يلبسون، ويشارك قومه في أفراحهم وأتراحهم، وفي شغلهم وفراغهم، وفي كل ما تمليه ظروف الحياة من حرب وسلم وبناء وهدم وصلح وخصام.
0: غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن كل الناس في بيئته بطبع خاص لا يشاركه فيه غيره، وهو طابع الكمال في كل شيء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة، فعصمه من عبث الجاهلية وفسادها، وطهره من أترانها وخبائثها، فكان صورة للتكامل الإنساني ونموذجا حيا للفضيلة في كل ما يفعل وما يدع.
1: كان صلى الله عليه وسلم شابا فيه حيوية الشباب، لكنه لم ينزل إلى ما ينزل إليه الشباب من لهو وعبث، ولم يكن يرضى لنفسه أن يهبط إلى المستوى الذي يدنس رجولته وينافي كرامته، فقد كان في مكة بيوت كثيرة للهو والخمر والغناء والسمر، وفيها العبث والمجون وكل ما يرضي جموح الشباب من لذة ومتاع.
0: وكان للشباب في تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها نفوسهم وتسعى لها أرجلهم، إلا محمد بن عبد الله، فقد عزف بطبعه عن كل ذلك، وتعالى بنفسه عن كل الأماكن حيث مواضع الخسة ومواطن الريبة،
1: فما رؤي قط لاهيا ولا عابثا ولا آثما ولا فاحشا ولا معاقرا خمرا ولا مدنسا في نزوة من نزوات الشباب الجامحة، بل اتسم طبعه بالجد والعفاف والوقار والكمال، مع سماحة بالطبع وطلاقة في الوجه وحلاوة في اللسان، جعلته محببا إلى كل من يعاشره أو يحادثه أو يلقاه.

وعرف له أهل مكة هذا الخلق فأحبوه وأكبروه ولقبوه بالأمين لما عرفوه فيه من صدقه ووفائه ونصحه، وعرفوا فيه كذلك أنه لا يكذب ولا يغدر ولا يغش ولا يخون، كما عرفوا فيه كرم العشرة وحسن الجوار ورجاحة العقل وعلو الهمة والزهد في الدنيا، كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحيم القلب كثير التواضع.

0: هكذا عصم الله رسوله من كل الموبقات وطهره من كل الأرجاس، فلم يسجد قط لصنم، ولم يعبد وثنا قط، ولم يشارك قومه في تقديم القرابين لآلهتهم الكاذبة التي كانوا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها ويقيمون لها المواسم والحفلات، فلم يمس صلى الله عليه وسلم صنما طوال حياته، وكان يشارك قومه فيما لا ينافي الفضيلة من أعمالهم وتقاليدهم. حرب الفجار.
1: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة شهد حرب الفجار، وهي حرب قامت بين قريش وهوازن وسميت بالفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، وكان يجهز النبل لأعمامه للرمي بها، وقد استمرت هذه الحرب 4 سنوات. حلف الفضول.
0: على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول بعد 4 أشهر من نهاية حرب الفجار، وكان هذا الحلف أكرم حلف وأفضله في الجاهلية، فقد تداعت إليه قبائل قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته.
1: شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من اليمن قدم إلى مكة ببضاعة، فاشتراه منه العاص ابن وائل السهمي، ورفض أن يعطيه ثمنها، فذهب صاحب البضاعة إلى بني عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم، فلم يكترثوا له ولم ينصفوه، فصعد جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وكان الناس قد خرجوا إلى أسواقهم، ونادى أهل مكة جميعا يستصرخهم لرد ظلامته، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع حلف الفضول وتعاهدوا على ما ذكرناه، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق اليمني وردوه إلى صاحبه. المشاركة في بناء الكعبة.

0: شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في بناء الكعبة وهو في 35 من عمره، وكان أهل مكة قد أرادوا أن يجددوا بناءها بعدما أصابها سيل صدع جوانبها وهدم أركانها وأوشكت على الانهيار، فاشترك في ذلك رجالهم ونساؤهم، واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.
1: وتقاسموا العمل

0: فيها، فأخذت كل قبيلة جزءا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أعمامه في البناء ونقل الحجارة، ولما وصلوا إلى موضع الحجارة ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، حتى كادت الحرب أن تقع بينهم لولا أن رجلا حازما منهم دعاهم إلى أن يحتكموا بينهم في هذا الأمر إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد، فرضوا وقبلوا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، ففرحوا لرؤيته وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد.
1: كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بسداد الرأي وصواب الحكم، فلما أخبروه بأمرهم فكر قليلا، ثم أخذ رداءه فبسطه على الأرض، ثم أخذ الحجر ووضعه علي، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أمرهم برفعه، فرفعوه جميعا حتى وصلوا إلى مستوى وضعه، فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ووضعه في موضعه، ثم بنى علي، وبذلك وقى الله قريشا شر حرب كادت تؤدي بهم.

0: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة.
1: أعزائنا المستمعين، كانت خديجة رضي الله عنها سيدة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة تبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجال وتعطيهم نصيبا من الربح لقاء جهدهم وسفرهم. سمعت خديجة رضي الله عنها عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما يتمتع به من حلو الشمائل وكرم الأخلاق من أمانة وصدق وعفة، فأرسلت إليه تطلبه للخروج بتجارتها إلى بلاد الشام، وأعطته ضعف ما تعطي غيره من الرجال. الخروج بالتجاره.

0: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث لم يكن لأهل مكة عمل سوى التجارة، حيث الصحراء المقفرة التي لا تنبت شيئا. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى بلاد الشام، وكان في 25 من عمره، وأرسلت خديجة معه غلاما لها يسمى ميسرة. أعجب ميسرة لما رأى خلال مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمام صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمام له في مسيره هذا، ولمس عن قرب الكثير من أخلاقه وبره وعطفه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع حدث سيدته خديجة بما رأى وسمع.
1: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فباع تجارته وابتاع غيرها، وعاد بربح وفير، وعاد معه غلام خديجة. ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة، وخديجة تنظر من غرفة عالية لها في مكة، فرأت النبي صلى الله عليه

0: وسلم تكسوه المهابة والجلال، فلما دخل عليها وأخبرها بخبر التجارة وما ربحت سرت لذلك سرورا عظيما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند خديجة وترك خلفه ميسرة يقص على سيدته من شأن محمد تفاصيل ودقائق عن أخلاقه الكريمة وشمائله الحميدة، فأعجبت به أشد الإعجاب. الزواج المبارك.
1: لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تره من قبل، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر له. وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال منذ وفاة زوجها أبي هالة، لكنها رفضت جميع من تقدم لخطبتها لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أرسلت خديجة رضي الله عنها نفيسة بنت منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه للزواج منها، فمثل محمد تخطبه النساء. ذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج به. فقالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: علي. فقال: فأنا أفعل.
1: أعلمت خديجة أهلها فوجدت منهم قبولا وترحيبا، وحددت للنبي وأهله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عماه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، وكان عندها عمها عمرو بن أسد، فخطبها أبو طالب لابن أخيه محمد فوافق ورحب. ثم تم الزواج، وكان عمر خديجة 40 سنة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.
0: كان زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة زواجا موفقا سعيدا، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، وكانت خديجة نعم الزوجة، وعاش مع الزوجين هانئين، حتى إذا أكرم الله محمدا برسالته كانت خديجة له عونا وسندا وحصنا يعتصم به من حوادث الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف والقوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب. فصدقته حين كذبه الناس، وآمنت به حين كفره الناس، وأغنته بمالها وغمرته بإخلاصها، وملأت قلبه رضا وطمأنينة.
1: رزق الزوجان الكريمان بالبنون والبنات، وكانت كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، فولدت له القاسم أولا، وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت عنه 6 أشهر ثم لحقت به.
0: بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بقي النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة بعد وفاتها، فقد روى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة.

0: وفي رواية البخاري تقول عائشة: فلربما قلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لقد تركت خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر، ولهذا امتلأ قلبه بحبها وبقي وفيا لذكراها. وقد عرف الله عز وجل لخديجة قدرها فحياها من فوق سبع سماوات، وبشرها على لسان جبريل ببيت من لؤلؤ في الجنة يسوده الهدوء والسكينة وتخشاه السعادة والطمأنينة، جزاء على ما أسبغت على حياة رسوله من راحة ونعيم، وما أمدته به من أسباب العزم والقوة، حتى استطاع أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.
1: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم

0: من فقام
1: أذكار صباح.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور
1: أذكار الصباح.

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد
1: يقولها مئة
0: على
1: مرة
0: كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
0: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد زيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لاسيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وأفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أميدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت والدعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل أزمات المنطقة، شددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء والمسارات الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار الدائم. بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال استقباله قليباف أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين العراقي والإيراني. أشار الحلبوسي إلى أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما دعا إلى أن تكون للعراق خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بأن مصير العراق وإيران مشترك، مراهنا على الروابط الدينية وما سماه بالمقاومة في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وطالب خلال مؤتمر صحفي عقده قرب مطار بغداد الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية وليد بن محمد الصمعاني سبل تعزيز التعاون المشترك

0: في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. وذكر بيان رسمي أن زيدان وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل السعودي على رأس وفد قضائي. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد يوم الأحد المقبل موعدا لبدء محاكمة النائب السابق طلال الزوبعي على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد. وذكرت وثيقة رسمية أن المحكمة استكملت الإجراءات التحقيقية والقانونية المتعلقة بالملف، وقررت الشروع في جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع. قوة أمنية داهمت مبنى بلدية الناصرية وألقت القبض على مسؤول شعبة الأملاك الحالي وأربعة موظفين في قسم الواردات. قال مصدر مطلع أن العملية نفذت وفق أوامر قبض قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إلى الموقوفين. وفي ميسان أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم انتحل صفة ضابط في قسم مكافحة الإجرام لتورطه بعملية ابتزاز وطلب الرشوة من أحد المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة وتفاؤل وإيجابية إن شاء الله، تكون أيامكم كلها وأوقاتكم كلها سعيدة ومرتاحين، ودائما تكون عندكم فد أمور إيجابية بالمجتمع وأمور إيجابية ببيوتكم وأمور إيجابية بداخلكم. فبداية كل شيء جميل هي الإيجابية. فتحياتنا لكم أحبتنا المستمعين ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي، حياكم الله في مشوارنا اليومي الصباحي عيس صباحك، وكالعادة بداية مليئة بالأخبار والأحداث اليومية اللي مرت على محافظتنا خلال 24 ساعة الماضية، وكذلك ماذا سيحدث في الساعات القادمة. مثل ما تعرفون يوم أمس عقد مجلس محافظة كركوك جلسة الاعتيادية رقم 24 برئاسة السيد محمد الحافظ. هذه الجلسة خرجت بعدة أمور، وكانت هناك مناقشة لعدة قضايا مهمة، ولكن القضية الأهم كانت هي نقل محطة الوسيط لطمر أو لرمي النفايات من المكان اللي هو بالقرب من المحافظة إلى مكان بديل، وكذلك نوقش مع الجهات المعنية والمختصة موضوع التسول، وهو من المواضيع المهمة في مدينة كركوك، وهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، يعني الانتشار اللي انتشرت بشكل مخيف في الفترة القليلة الماضية حقيقة، بالإضافة إلى العديد والعديد من القضايا المهمة الأخرى، وهو منها ربط كاميرات على طريق أربيل وطريق السليمانية لتحديد السرعة بعد الحوادث المرورية الكبيرة اللي حثت وراح بها ضحايا وأشخاص للأسف. فمن هذه كذلك صرح السيد أحمد رمزي بأنه ستكون هنالك استدعاء لمرة ثانية للسيد قائد شرطة المحافظة بعد تعذر حضوره عن جلسة أمس لأسباب اعتذر بأنه خارج المحافظة، وكان من المقرر أن تناقش قضايا مهمة حول ملفات فساد في قيادة الشرطة حسب كتاب وبيانات أحد النواب في البرلمان. هذا من الموجز اللي نقدر نسميه في الجلسة. فبعد الجلسة أدلى السادة المسؤولين ببعض التصريحات المهمة. هذه التصريحات حقيقة لخصت كل ما قلنا قبل قليل، ولكن تبقى قضايا المواطن المهمة هي الأساس. فخلي أحكي لكم فتخبر للأسف بأنه إحنا في محافظة كركوك، نحن في محافظة كركوك ومن خلال السيد ثامر الإسحاقي وهو رئيس رابطة المولدات الأهلية يقول لك احنا اليوم 18 بالشهر او صارت عفوا 20 يوم 10 الى يوم 14 تم ايقاف العدادات. ليش وقفوا العدادات مال المولدات؟ لان صار التشغيل 370 الى 380 ساعة، الدولة منطيتهم مال 240 ساعة، قدروا يشترون بأنه الغاز الكميات اللي يقدر يشتروها، ولكن اليوم حتى في الأسواق السوداء يقول لك يعني ماكو بالحكومي وماكو بالأسواق السوداء غاز. فاليوم المولدات على موعد للإطفاء، المولدات اليوم على موعد بالإطفاء، اللي ما يطفي اليوم راح يطفي باكر أو بعد باكر إذا ما دبر غاز. فمنين يدبر غاز؟ ما يعرف. يوجهون كذلك عبر الرشيد نداء ومناشدة إلى الجهات ذات العلاقة، السيد المحافظ والسادة الآخرين من أعضاء البرلمان والمحافظة والسيد رئيس المجلس. خلينا نسمع السيد ثامر الإسحاقي ايش قال في المناشدة مع الزميل والأستاذ عمر الهلالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا حياكم الله. مع الأسف يعني هي أو هو خبر غير جيد لأهالي كركوك، من بعد ما استبشرنا خير تحركات المسؤولين اتجاه وزارة النفط وكل الجهات المعنية اليوم ومن خلال الأستاذ ثامر الإسحاقي رئيس رابطة المولدات سمعنا خبر غير جيد أنه ممكن باكر تطفى كل مولدات كركوك وإحنا بشهر آب. فحياك الله يا أستاذ ثامر.
2: حياك الله أستاذ عمر، حياك، حيا ضاعتك الجميلة.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يحفظك أستاذ.
1: شنو الصاير؟ شنو راح تطفى المولدات خلال 48 ساعة؟ ممكن باكر، ممكن باكر الظهر ما عندنا مولدات والجو حر.
2: أي والله. أي. أهلنا الأعزاء في مدينة كركوك الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال إذاعة الرشيد حبيت أوصل مناشدة لكم للسادة المسؤولين صناع القرار في مدينة كركوك، للسادة المسؤولين صناع القرار في مدينة كركوك. أستاذ عمر، إحنا الدولة انطتنا غاز مجاني 45%.
1: جيد.
2: يشغلنا 240 ساعة.
1: خير وبركة.
2: احنا يوم 14 بالشهر مشغلين 378 ساعة. اغلب مناطق
1: هذا الشهر شهر اب؟
2: هذا الشهر اب. اغلب
1: من واحد بالشهر لو من شهر السابع متمرات مال السابع ضمهم على الثامن.
2: 24 25
1: 7
2: 7 لقاية 14 8
1: 19 20 يوم.
2: اها
1: 370
2: 80 ساعة. اغلب مناطق كركوك صفرناها.
1: زين، وش راح يصير هسه؟
2: اللجنة المختصة طلعت صفرتها.
1: هسه ايش راح يصير؟
2: استاذ ماكو غاز، غاز تجاري ماكو، بالمولد فلوس بيده ماكو غاز. وجاني البارحة تبليغ رسمي من السيد مدير شعبة المولدات في شركة المنتوجات فرع كركوك، يبلغني 1/9 إيقاف الغاز الحكومي ألا تجدد الكارت مالك يلا تستلم غازك.
1: زين
2: زين استاذ، هو احنا غاز ما عندنا، معامل ما شاء الله عندنا 7 معامل مكسدة في كركوك طافية.
1: ليش؟
2: ماكو غاز، ما اعرف ليش. السادة المسؤولين صناع القرار هم يروحوا.
1: يلا خلينا نسوي مناشدة للسيد المحافظ، رئيس المجلس، اللجان المعنية بالمجلس.
2: أنا حبيت أناشد السيد المحافظ خلي يكون عنده علم.
1: نعم.
2: السيد رئيس المجلس خلي يكون عنده علم. أهالي كركوك جميعا خلي يصير عندهم علم. أعضاء البرلمان بكافة قومياتهم.
1: زين.
2: ما أحكي على قومية واحدة، يصير عندهم علم. كركوك باقي 48 ساعة وأقل تطفي. صير ظلام دانس.
1: هيجي.
2: اي ما عندي اسعان لحد الان، عندي 70 مولد مبلغ لي باكر ما يقدر يشغل لان ماكو غاز. استاذ عمر، غاز ماكو، منين نجيب؟
1: فهو نداء عاجل للسيد المحافظ بما انه بغداد، لازم يلقى حل ويحرك الصهاريج، يتحدث بعلاقاته، هو عضو اداره الدوله وقربه من الوزارات، فضروري يكون اكو توجيه.
2: لازم استاذ،
1: لان هذا جاد، هو هذا مو تهديد لاجل يعني الحصول على غاز، لا هو فعلا راح تطفى الكهرباء.
2: راح تطفى. وحاليا انا ازيد من 70 مولده مسجله يمي، باكر ما عنده غاز يشغل.
1: كارثه.
2: واني بناء على التخويل اللي محصله من اصحاب المولدات، انا رئيسهم وتخويلي من السيد المحافظ، يعني محافظه كركوك.
1: نعم.
2: لان اني رئيس لجنه المولدات.
1: نعم.
2: في كركوك، حبيت أبادر وأجي أنطي خبر للمسؤولين.
1: لا حلوة الصراحة والإنذار المبكر جيد،
2: حتى يصير عندهم علم، لأن باكر من تطفي يقول أنت ما قلت لي.
1: بالضبط، راح يسوي عليه ضجة. وش إحنا الإعلاميين، إحنا الإعلاميين راح نقول لك وين الرابطة، وين المولدات، ما من المعقول الحكومة قالت إنك غاز مجاني، أكو حصة كبيرة.
2: أستاذ عمر،
1: يعني إذا هسه أنت بدك تحكي 300 وش قد مشغلين؟
2: 380 ساعة.
1: 380 ساعة
2: بالشهر.
1: يوم 14، يعني منا نهاية الشهر بيش راح يطلع الأمبير؟ 20,000؟
2: احنا لو عايفينه يطلع. ايه؟ يطلع الأمبير 30 زيادة.
1: الله أكبر.
2: والله
1: خلي يسمعونا أهل كركوك.
2: احنا لأن احنا ولد كركوك وأهل كركوك جايين بادر هيش نص الشهر في سبيل ما يطلع أمبير قالي على المواطن، وبعدين هم يرجع على الإدارة. هذا
1: صح.
2: هذا كله يرجع للإدارة.
1: والسيد
2: المحافظ
1: فده نعطيهم إنذار مبكر.
2: مبكر
1: عاجل موقف قبل ما أطفي الكهرباء ويصير عليكم تحرك جماهيري.
2: كل المسؤولين.
1: نعم.
2: ماكو أعضاء البرلمان، أعضاء المجلس، السيد رئيس المجلس، السيد المحافظ، السادة النواب، السيد المحافظ.

0: المحافظة السادة النواب رئيس المجلس.
1: نعم
0: كركوك خلال 48 ساعة تطفي كامل إذا ما تلحقونا.
1: تمام، إذن يعني هذا النداء إن شاء الله يوصلهم لكل
0: الله.
1: مسؤول معني في محافظة كركوك، يجب التحرك العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مثل ما سمعت نداء السيد ثامر الإسحاقي عبر الأستاذ عبر الرشيد مع الزميل الأستاذ عمر الهلالي بأنه هنالك مصيبة ومشكلة حقيقة. هذه مشكلة كبيرة وهي قضية المولدات، إذا انطفت إيش راح يصير بالوضع؟ وإحنا بآب بعدنا يعني بدرجة الحرارة بعد هي 40 مقاربة للـ50. فمن خلال هذا النداء اللي سمعته نوجه كذلك نداء إلى الجهات المعنية وأصحاب العلاقة وحتى أصحاب المعامل. وبخصوص الفاصل اللي بعد شو اسمه، هذه حكومة تقودها امرأة، يعني احنا ما تقودنا امرأة الحكومة، فهذا البارت المهم.

بس للمعلومة يعني، جنة جنة جنة جنة يا وطني، ماك واحد بالعراق ما يحب وطنه بصورة عامة، حتى وبأتعس وأسوأ الظروف. اليوم مهما تكون ظروفه صعبة يبقى يحب العراق، وبالمواقف الصعبة تلقاه هو أول الواقفين مع العراق ومع الشعب العراقي. فللأسف يعني هذه في 2009، نفط كهرباء ماي، ما أدري منين نبدي. هاي يومي الصبح ما نعرف منين نبدي هذه المشاكل يومية، احنا نبديها بنفس المناشدات، يوم تجي المناشدة على المي، يوم تجي المناشدة على الكهرباء، يوم تجي المناشدة على المولدات. يا حكومتنا ما أعرف يعني، تنازع الكراسي والشعب حفاي، حكومة بلا حكومة بغير تشكيلة، يومية على نفس الرن، يومية احنا كل ما متبدل حكومة متبدل رئيس وزراء. نأمل الشعب العراقي يعني شعب بسيط، يعني باني آماله على مواضيع جدا بسيطة، مطالب حقوقه من النفط واللي هو حق شرعي، هاي المليارات اللي تطلع كانت من النفط هذه كلها كانت حق المواطن. المواطن اليوم إذا يريد يعيش حياة كريمة يا أخوان، اليوم المواطن إذا يريد يعيش حياة كريمة يحتاج لدخل شهري مؤقل من 1,000,000 دينار. احنا رواتب الحماية الاجتماعية 275 لأكبر عائلة، زين اللي قاعد بالآجار شلون، اللي صار عنده مريض شلون، احنا مستوى الخدمات الصحية والطبية وكل الخدمات، ابو المي يريد من عنده جباية، ابو الكهرباء يريد من عنده جباية، ابو المولد يريد من عنده، ابو الطرق يريد من عنده، ابو المرور يريد من عنده، ابو يعني ما اعرف يروح من عنده، ابو يعني ما اعرف يروح لدائرة معينة يحتاجون من عنده قصاصة ووصل، وهذا بألف وهذا بألفين، وهذا هو طب للدائرة طلع على فد معاملة صرف لفد ذاك المبلغ. فهذه نقطة واحدة من النقاط الكثيرة اللي موجودة في المجتمع العراقي، مشاكلنا شو وقت تنحل؟ يعني بالخمسينات عزيز علي يقول الرقعة صغيرة يخلق الله والشق كبير، يعني من ذاك الوقت هي الرقعة ما تتجي على كبر الشق. شو وقت نقدر احنا نواكب ونوصل لهذه المرحلة؟ ويظهر احد المراقبين او احد النواب في على السوشيال ميديا ويتحدث يقول دائرة كهرباء في بغداد مساحتها 100 متر بها 1,800 موظف، هذه يرد على انه الاشخاص اللي دي طالبون بالتعيين. يا اخي انا مو ذنبي انه انت عينتني ومكان ويا اشخاص معينين انه انا مدى اقدر اقدم للبلد، افتح لي معمل وحولني للمعمل، افتح لي مصنع وحولني للمصنع، خلي اكون دولة منتجة، خليني اكون دولة منتجة من خلال هذا. لا تجي تنتقدني لان انا حاطني بدائرة ما اقدر انجز، لا تجي تنتقدني لان انا حاطني بدائرة ما اقدر انجز وما اقدر اقدم بها اي شيء. فهذه من القضايا المهمة جدا، بأن الحكومة تعرف الموظف وين تخليه حتى يكون منتج، تعرف وين تخليه. بنفس الوقت أكو دوائر بها 3 و4 مدى يلحقون يكملون معاملات المواطنين. يوم أمس في نينوى دائرة البطاقة الوطنية لغت الشفت المسائي، ليش؟ ماكو كهرباء. يعني قضية الكهرباء قضية جدا مهمة. يطلع المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء سيد أحمد موسى يتحدث بصراحة، وهذه الصراحة جدا الشعب العراقي يحبها، رغم انه الإساءة دائما تكون إليه، رغم انه هو راح يكون بالواجهة بأكثر الظروف صعوبة سابقا عندما كان في المنصب، يخرج ويبرر ويوضح للشعب العراقي واقع الكهرباء وتفاصيل الكهرباء. اقترح مقترح، واحنا من جديد اليوم في محافظة كركوك نقترح ونطالب الجهات ذات العلاقة كرئاسة مجلس وكمحافظة وكأعضاء في المحافظة، يا اخوان اول ما تبدوها بمبنى المحافظة، اول ما تبدوها بدائرة البلدية، الدوائر الاخرى، منظومات الطاقة الشمسية،
منظومات الطاقة الشمسية للدوائر راح توفر لي كهرباء الدوائر أقدر أنطيها للمواطن، ولو الدولة تأخذ جباية مضاعفة، يعني ما أعتقد تفرط بهذه المبالغ مال الجباية. وزارة الكهرباء ما تفرط بمبالغ الجباية الكبيرة اللي تصل إلى مليارات شهريا من هذه الدوائر الحكومية في سبيل أنه توفر كهرباء للمواطن. 2500 قيمة الكهرباء اللي تحتاجها الدوائر الحكومية في العراق، وهي شقد من 8 الصبح للثنتين للأربعة عمي للمغرب أكو دوائر. فأنطيهم خط محدد يكون يشتغل بالليل أو يشتغل بأوقات محددة، والبقية هو لشنو لل يحول للمواطن. والدائرة احنا شمسنا ما شاء الله من 5 لـ8 بالليل أكو شمس، فما راح تحتاج الدوائر الكهربائية أكثر من هذه الكمية. فنأمل بأن تكون هنالك مقترحات حقيقية لتحويل الأزمة إلى نجاح، وتحويل الأمور اللي تصير في قضية الكهرباء إلى أمور ملموسة، علاج ومعالجات للقضايا المهمة. فهذه واحدة من الأمور جدا جدا مهمة. فدائما أنا أحب أسمعكم هذه الأغاني اللي كانت تظهر

بصورة الانتقاد لواقع معين. هذا اللي كانت القنوات الفضائية تسوي قبل شقد، قبل 15 سنة، قبل أكثر من 15 سنة. فإحنا اليوم بعد 23 سنة من التغيير نبقى نأمل بأنه تتحسن الوضعية، يصير الوضع أفضل، يصير الوضع أفضل، يصير الوضع أفضل، لكن بالنتيجة ما نلتمس هذا على الأرض الواقع. يجي مقاول يوم أمس بشفرة يسد شارع اللي هو ملك المواطن، الحكومة ما راح تتضرر من هذا الإغلاق، لأن مستحيل فد شخص من الحكومة أو الحكومة كلها هذا طريقها، لا، هذا طريق المواطن. أنت فكر إنسانيا من تجي تغلق هذا الطريق إيش راح يصير؟ والله أنا ما استلمت مستحقاتي. أكو أكثر من عشرات الطرق للاحتجاج، الطالب بيها حقوقك. اليوم الدولة ما عندها فلوس، المحافظة ما عندها فلوس، مخصصاتكم يعني أنتوا مشكورين يا سادة المقاولين، أنجزتوا في وضع خدمتوا المواطن بالدرجة الأساس، وأنتوا أكيد راح تستلمون مستحقاتكم. إذا ما استلمتوها اليوم تستلموها بعد شهر، إذا ما بعد شهر فأكيد راح تستلموها على الموازنة القادمة. لكن المساس بسلامة المواطن وغلق طريق حيوي جدا أمر للأسف نقول عليه غير صحيح، وانقلبه ضدك الموضوع. هسه يوجه لك توبيخ، ممكن قطع من الأموال وإلى آخره، وفتح الطريق بعد ذلك. أوكي، رسالتك وصلت، لكن وصلت بالطريقة السلبية إليك. فنأمل التغيير الحقيقي يكون على إيد أشخاص حقيقيين. خلي نروح، إذا نسمعكم تتذكرون أبو حقي. أبو حقي جيب لنا الأمل كله. فهذا رئيس حكومة في دولة بعيدة جدا، أبو حقي شوف السبب حكومته.

لك كل الشعب فدوه، يعني هذا فد مسؤول كل شيء كبير والعالم يعرفونه وما عنده ذرة تقصير بحكمه وتفاصيله وإلى آخره. هاي ما عندنا، هاي دولة بعيدة بعيدة هيجي. من هو صغيرون يعني حرامي مع المنطقة كان يبوق الدعاب المالت الأطفال وهاي إلى آخره، من كبر شوي صار بالسياسة والحكومة وسيطر على الحكم. ف الله يعين دولته عليه ويعين الأشخاص اللي يحكمهم. فهذه تذكير دائما نقول بأن هناك مناشدة وهنالك قضية جدا مهمة، ودعوة إلى كل الساسة في محافظة كركوك، كان برلمانيين أو أعضاء محافظة أو محافظة أو رئاسة مجلس، هناك قضية جدا مهمة أو حتى المنتوجات، وهي مناشدة السيد ثامر الإسحاقي، من يقول بأن كركوك سوف تغرق بالظلام خلال 48 ساعة. هذا تحذير ونداء من رئيس رابطة المولدات الأهلية إلى الجهات ذات العلاقة بأن هناك قضية جدا مهمة وهي قضية الكهرباء. هذه القضية تحتاج إلى قضية المولدات تحتاج إلى معالجة سريعة، إذا لم تعالج كركوك ستغرق بالظلام خلال 48 ساعة. هذه التصريح كان يوم أمس بالليل، ونأمل بأن هناك جهات ستجد حل لهذه القضية. نطوي باب هذه المناشدة ونتوجه إلى قضية ثانية وهي قضية الفلاحين. قضية الفلاحين المعتصمين أمام وزارة المالية، هؤلاء الأشخاص يطالبون بحقوقهم مستحقاتهم اللي هي تعبهم لسنتين، مو سنة واحدة، أشهر طويلة البرد والحر، وهم شنو؟ يزرع ويعتني بالزرع وبعدها يسلم المحصول للحكومة، والحكومة تبقى هذا الشهر وشهر الجاي، هاي السنة وسنة الجاي، ومستحقات السنة السابقة للآن الفلاح ما استلمها أو استلم جزء من عدها. ينتظرون معالجات حقيقية، راحوا واعتصموا أمام وزارة المالية يطالبون بحقوقهم، وتواجهوا بالضرب والشتم والإهانة والتفريق، وبعدها قالوا لهم أنه أنتوا لازم تنهون اعتصامكم. يا بريش من ننهي اعتصامنا؟ احنا باقين نريد حقوقنا. قالوا لا، أنتوا تتسوون في الظاهرة غير حضارية. قال اللي طالب بحقه صار يسوي ظاهرة غير حضارية، يخرب سمعة البلد أمام المجتمع. عموما قعدوا وأصروا أنه يعتصمون اليوم الأول وما جاهم أحد. اليوم الثاني شافوا بأنه إذا يبقون بعد سنة همين ما حد راح يدق بابهم، فاتخذوا خطوات صريحة وتحول مطلبهم إلى مطلب واحد، وهو أما تنطونا فلوسنا أما ترجعونا حنطاتنا، إحنا اللي زرعناها وتعبنا بيها وانطيناكم إياها رجعونا إياها عمي. وقارنوا هذا الموضوع ويا موضوع اللي يشتري سيارة، يقول لك عمي أنت مو اللي يشتري سيارة وما عنده فلوس يكمل يدفع، عمي يرجع السيارة، وإذا دافع عربون يرجع له العربون، وهو يحير بعد السيارة لمن يبيعها. فنفس الحالة، فاتخذوا خطوات تصعيدية راح تنطلق خلال الساعات القادمة، وهي إغلاق جميع السالوات في المحافظات من الشمال إلى الجنوب. تنسيقية الفلاحين اتفقوا على إغلاق السالوات في جميع المحافظات، وهذه من الخطوات الخطرة جدا على السلة الغذائية بصورة عامة. يعني احنا اليوم الطحين بعد ماكو بالمطاحن والسلوات، زين بهاي الحالة شلون؟ نحتاج الى معالجة سريعة وفورية لهذه القضية. كذلك قضية الفلاح لازم يستلم مستحقاته بأسرع وقت، بس تنغلق السلوات كيس الطحين اللي ب25 يصير ب50، هاي اذا بقى ب50 اذا مو اكثر. فهذه واحدة من القضايا المهمة، ونذكر دائما بأن الفلاح هو على حق ويريد حقه،
ومن حقه يطالب بحقه بالطرق الشرعية السلمية، وهذه إحدى الطرق اللي هي التظاهر أمام أماكن محددة أو إغلاق أماكن محددة، وهم بصدد أخذ الموافقات الرسمية.

قاليباف وهو رئيس البرلمان الإيراني، التقى بالسيد الزيدي والتقى بالسيد آميدي والسيد الحلبوسي، وتحدثوا جميعهم بقضايا، كل واحد تحدث بقضية محددة أو معينة تخدم المواطن. فمن هذه القضايا اللي تحدثوا بها هو كيف احنا كبلد تربطنا عواصر ثقافية اجتماعية سياسية دينية بأنه تسهلون أمر وتخلونا نصدر نفطاتنا عبر مضيق هرمز بدون ما يكون هناك اعتداءات. ما أعرف إذا حصلوا استجابة أو لا، هذه قضية. قضية ثانية الأمن المشترك، والقضية الثالثة والأهم هو كانت في اجتماع رئيس البرلمان بقادة الإطار التنسيقي، الجهة المشكلة أو التي تدير أو تختار رئيس الحكومة، وهي كيفية إبعاد العراق عن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. هذه من أهم النقاط اللي كان يجب أن نناقشها ويا ضيفنا، فتم مناقشة هذه القضية وللأسف نقدر نقول ما حصلنا ممكن نتيجة، أو ممكن حصلنا فد نتيجة معينة. بعدها خلال الساعة أو في الساعة 12 من منتصف الليل السابق ظهر السيد فالح الفياض وتحدث للشعب العراقي بكل صراحة، احنا اليوم شنو مشكلتنا، شنو قضيتنا، سلاح منفلت، فصائل ما تقبل تسلم سلاحها، الحشد ضمن الأشخاص اللي أمريكا ما تريده، فلان قضية معينة، فلان قضية معينة. فالجزء الأول كان يوم أمس، واليوم يكون جزء ثاني للقاء. حقيقة إحنا يوم 30/9 هذا راح يكون يوم عرس وطني مثل ما كان عندنا في 2012 أو في 2011 عندما خرجت القوات الأمريكية، فإحنا كذلك راح يكون يوم احتفال. فبعد هذا اليوم هو نحتفل بخروج القوات الأجنبية وقواتنا الأمنية بكافة صنوفها قادرة على حماية أرض وسماء البلد. احنا ما شاء الله عندنا تشكيلات لجميع القوات الأمنية. بعدها فك الارتباط بين الحشد والفصائل اللي دي يصير، والكثير من الفصائل فكت الارتباط بين السياسة يعني هي ككتلة سياسية وبين قواتها العسكرية، انضمت رسميا للحشد وهو مؤسسة أمنية عراقية مصوت عليها وفق القانون والدستور. قضية جدا مهمة، هذه قوة رسمية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، تنفذ ما يقول القائد العام للقوات المسلحة حسب كلام السيد فالح الفياض بأنه الحشد الشعبي يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، والكثير من المواقف شارك فيها الحشد الشعبي، وأبدأ كذلك استعداده واستعداد الحشد للمشاركة في مكافحة الفساد. فالحشد جزء من البنية الأمنية الأساسية، ولكن هناك مغالطات بين فك الارتباط بين الفصائل والحشد الشعبي. فالحشد الشعبي شيء وهذا شيء حسب كلام سيد فالح الفياض، وتحدث بمواضيع صريحة وكثيرة حول اتهامه بأنه كان يعلم بأنه هنالك قصف، وقال بأن هناك كتلة سياسية محددة تبنت هذا الخطاب وهذا الموضوع لغرض التسقيط السياسي.

والصمود هو انتصار حقيقي. بعد كل هذا الحديث خلونا نروح إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل.

من جديد نجدد الترحيب بكل الأصدقاء والمستمعين عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعين عبر البث المرئي. تحدثنا بكثير من الأحداث والأخبار ذات اللي تخص الشأن العراقي المحلي خلال الساعات الماضية، ونأمل بأن تكون هناك استجابات سريعة وحقيقية لقضايا وهموم ومشاكل المواطن، وتحولون هذه المشاكل إلى إنجازات، يعني إلى أي مدى يبقى المواطن يعاني من هذه الأزمات ويعاني من هذه المشاكل. يعني يريد يعيش برفاهية، هسه ما عنده فلوس مفروض عنده كهرباء، ما عنده فلوس مفروض عنده سقف يأوي، ما عنده فلوس عنده قطعة أرض، ما أعرف هسه قطعة الأرض ما محصلها، فلوس ما عنده، رعاية صحية ما عنده، رعاية اجتماعية ما عنده، ضمان هذني كلهن ضمان الحياة ومستقبل ومستقبل أطفاله ماكو. هي باقي توالي من التربية، المدارس بقت أكو مدارس حكومية مجانية، ما نعرف إنه بعد فترة ممكن تنتهي المدارس الحكومية المجانية وتتحول إلى كلها مدارس أهلية. فهذه من القضايا الجدا مهمة، مهمة جدا في المجتمع العراقي. فإحنا كل سائق يجي يصعد السيارة 4 سنوات يعمر لي عمره ويخرب لي خربة ويسوي اللي يريده فلازم الشعب العراقي يكون واعي جدا، ما يحتاج يصبر على شخص لمدة 4 سنوات، وإنما شوفوا عمي اشتغل من البداية مبين. هسه السيدة الزيدي كلها تقول دي يشتغل، بس احنا خوفنا من قضية مستقبلا يقول لك اشتغل واشتغل واشتغل واشتغل وفوض الشعب العراقي مثل ما صار ويا حيدر العبادي، اضرب بيد حديد. وللأسف اليد من حديد تحولت الى تصريحات اعلامية فقط. فاحنا اليوم نلتمس اكو جدية من السيد علي الزيدي، هذه الجدية هي يجب ان تكون حقيقية ومستمرة. الإطاحة برؤوس كبيرة هي مطلب الشعب العراقي، الإطاحة بكل سرق من سرق المال العام أو مال المواطن ضرورة اليوم لاستمرار الدولة. ممكن احنا قانون استرداد الأموال من الفاسدين حسب كلام السيد مصطفى سند، هو قاعد السيد المسؤول على الكرسي، قاعد على كرسي السيارة، على كرسي المنصب، ما أعرف بعد على كرسي بالبيت، وجدتي

وجا شخص وشمر بحضنه وقع الموبايل، وقع بحضنه مليون دولار، وقع بحضنه مليار دولار، وقع بحضنه مليار دينار عراقي. فشي يسوي بهاي الأموال؟ يروح عمي يرجعها، يقول والله أنت كنت قاعد وما مو بيها ولا عليه، وإجا واحد شمرهن بحضني، فشوفوا لي حل. فهذه قصة طريفة، أحد الأشخاص على السوشيال ميديا كتبها ويتحدث بيها بطريقة لطيفة وعفوية جدا حول موضوع أنه أنا قاعد وجو حطوا بحضني كم مليار. ولكن خلونا قبل هذه نستمع إلى اللي يقعد على كرسي السيارة، شي يسوي؟

احنا بايدينا نقدر نغير الحال ونشيلك من الكرسي اللي قاعد عليه، لان هذا كرسي المواطن هو اللي يختار الشخص اللي يريد يقعد عليه. انت ما خدمت، انت تطلع، انت ما تبقى على كرسيك. فترى ما كان يقصد السيارة ولا كرسي السيارة، لا يقصد كرسي الحكم، كرسي الرئاسة، كرسي المسؤولية. حتى الموظف اللي يقعد على كرسي لازم يكون صاحب مسؤولية، لأن هو ده يستلزم مستحقات مالية مقابل يقدم خدمة للمواطن. فيا اللي قاعد على الكرسي، هذا الكرسي ما يملك، اللي قعدوا عليه قبلك راحوا وانت قاعد وهم راح تروح. فلك أثر في نفوس الخاصة اللي موجودين في العراق، وخليهم يتذكروك على مدى السنوات الجاية. فبكيفك انت، تريدهم يتذكروك ويلعنوك، تريدهم يتذكروك ويشكروك، فهذه بقت يمك. فدقيقة الدقيقة الأخيرة للبرنامج للأسف دا الوقت، فنريد لكم قصة بعض الأشخاص اللي راحوا للانتخابات. يقول اجتني أنا صديق وقال لي ليش ما تروح لفلان ترشح؟ يقول قلت له فلس ما عندي، فقنع. المهم شحت للانتخابات واني ما عندي، وتدرون حتى أز لازم ارش فلوس طنيات خاذ دجاج عالتمن وقات بيض وخمسين لي الفلان فلان وفلان. يقول واني حاير بني وما اعرف شو اسوي. رئيس الكلام مالتنا اللي

0: اللي سوتكم وصعدتكم، فهلا هلا بالمواطن الفقير، وهلا هلا بالناس الفقراء، واخدموا الشعب العراقي لأن الشعب يستاهل، وانتم دا تاخذون أموال مقابل هذه الخدمة. شكرا لكم على هذه الرفقة والاستماع، نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، أو تستمعون لنا إن شاء الله يوم الأحد على نفس الموعد بعد الساعة 8 صباحا في برنامج عيش صباحك في القسم الخدمي، وأبرز الأخبار والأحداث اليومية اللي تمر على الشعب العراقي. إلى اللقاء.
1: من الرشيد أفهم.
2: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد الزيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لا سيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قاليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أميدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت والدعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء والمسارات الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار الدائم. بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال استقباله قاليباف أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين العراقي والإيراني. أشار الحلبوسي إلى أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما دعا إلى أن تكون للعراق خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن مصير العراق وإيران مشترك، مراهنا على الروابط الدينية وما سماه بالمقاومة، في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وطلب خلال مؤتمر صحفي عقده قرب مطار بغداد الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية وليد بن محمد السمعاني سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. وذكر بيان رسمي أن زيدان وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل السعودي على رأس وفد قضائي. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد يوم الأحد المقبل موعدا لبدء محاكمة النائب السابق طلال الزوبعي على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد. وذكرت وثيقة رسمية أن المحكمة استكملت الإجراءات التحقيقية والقانونية المتعلقة بالملف، وقررت الشروع في جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع. قوة أمنية داهمت مبنى بلدية الناصرية وألقت القبض على مسؤول شعبة الأملاك الحالي وأربعة موظفين في قسم الواردات. قال مصدر مطلع أن العملية نفذت وفق أوامر قبض قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إلى الموقوفين. وفي ميسان أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم انتحل صفة ضابط في قسم مكافحة الإجرام لتورطه بعملية ابتزاز وطلب الرشوة من أحد المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

حياتي واحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القرار كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: من الرش FM. صباح الخير.
1: صباحكم صباح الورد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الصباح
1: رباح
0: والتميز نجاح
1: الرشيد
0: أفأم
2: إذاعة الرشيد تقدم

صباح الخير حبايبنا ومستمعين راديو الرشيد عبر الموجة 92.1 ومشاهدينا عبر التيك توك والفيسبوك. حياكم الله وبرنامجكم اليومي أغاني على ذوقي.

أكيد حبايبنا مثل ما عودناكم برنامجكم اليومي اللي تعودتوا تطلبون أغانيكم وعلى ذوقكم. أكيد البرنامج من إعداد وتقديم شهد الربيعي والإخراج عمار المعماري.

أكيد هذا كل راس على الأغاني. أحب أذكركم بأرقام هواتفنا اللي يحب يشارك ويطلب أغنية من الصبح. أغانينا هي شنو؟ أرقامنا هي 0770777581 و 0770777582. وخليكم ويانا.

0: عندنا اتصال ونقول ألو. صباح النور. تحياتنا إليك. من هي أنا؟ محمد بدر. حياك الله محمد. صوت ناسي يمي يمك ما أعرف.
1: تمام
0: بعد شوية.
1: تمام
0: أي هسه تمام. أي تمام تمام. أي محمد شنو حاب تسمع؟
1: عمر هادي انتظرتك.
0: عمر
1: هادي انتظرتك.
0: تمام المن تهديها. عمر هادي انتظرتك.
2: هلو
0: هلو
2: هلو السلام عليكم.
0: صار اشتباك.
2: هلو
0: هلو
2: هلو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. وين راح؟
2: أنا عبد الرشيد.
0: نعم.
2: العفو. إحنا البرنامج يعني ما نعرف الموضوع يعني بس عندنا مناشدة إذا بيها مجال.
0: أي ممكن.
2: أي والله. إحنا أكو إحنا سكان مجمع سيجما السكني. يم المرور.
0: أي.
2: صار أكثر من شهر بدون كهرباء. زين. وراجعنا المجلس محافظة والدوائر ذات العلاقة ولحد الآن ماكو أي معالجة للموضوع. وتدرين هذا الجو شلون حار وهاي الناس عايشة هناك أكثر من 40 عائلة تقريبا بهذا الحر. زين. فياريت توصلون صوتنا للسيد المحافظ.
0: إن شاء الله.
2: أي والله.
0: إن شاء الله.
2: أشكرك.
0: إن شاء الله توصل هاي المناشدة وشكرا لك.
2: أنا مرنون جدا. شكرا.

0: مبينة عندنا اتصال. ألو. عليكم السلام.
1: أجمل تحية وتقدير لكم ولهذه الإطلالة الجميلة. كل التحية وتقدير لك زميلتي وللزميل المخرج ولجميع المستمعين وكذلك المشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي. حبيت أطلع عليكم والله يوفقك. حبيت أحييكم بهذا الصباح وكل كادر وفريق عمل قناة الرشيد الفضائية سواء كانت إذاعة أو تلفزيون. كل الحب والتقدير لكم. حقيقة تابعتكم حوالي من فترة ويعني حبيت أطلع عليكم وأنقل لك أيضا تحيات زملائكم في إذاعة الديوانية أفهم. أنا علي العبيدي مقدم برامج في إذاعة الديوانية أفهم وأيضا حبينا نطلع عليكم ونصبحكم بهذا الصباح.
0: شرف إن اتصالك ومشاركتك ويانا وشكرا لك وتحياتنا لكم أهل الديوانية. وشنو تحب تسمع؟
1: والله مسألة السماع هذا من اختياركم أكيد وأكيد ذوقكم جميل
0: إن شاء الله
1: ولا يعلو على ذوقكم. فكل الحب والتقدير لجنابكم الكريم. حبينا أيضا مرة أخرى أنقل لك أيضا تحيات الزميل مدير إذاعة الديوانية أيضا نشاهدكم الآن وكذلك أيضا زملائي في هذه الإذاعة. كل الحب والتقدير لجنابكم.
0: تحياتنا إلى كل كادر الديوانية وشكرا لك وشكرا لمشاركتك.
1: شكرا جزيلا.
2: السلام.
0: مع السلامة.
2: قبل مع السلامة. السلام عليكم.
0: اتصلوا بي.
2: لا للأسف.
0: تحياتنا لهم أكيد.
2: تحياتنا لأهل الديوانية حقيقة. الإذاعات بالديوانية والأستاذ باسم من الأصدقاء المقربين إلنا وفي قبل سنوات أنا قدمت في إذاعة الديوانية قبل تقريبا 10-12 سنة.
0: هاي سبرايز.
2: فالإذاعات في الديوانية كلش حلوة. تحياتنا لهم.
0: تحياتنا
2: إذا
0: لهم
2: كان يتابعنا ويسمعنا. حقيقة تأخرت يلا دخلت على الخط
0: ما نشفت حركات من عندك
2: مؤشرتك بس أنت ايه ما سمعت للأسف
0: مندمجة بالكلام. التقديم مالتك كان كلش حلو. تحياتنا
2: له. والأخ هو من الأصوات الجميلة حقيقة في محافظة الديوانية. تحياتنا له وتحياتنا لكل محافظاتنا العراقية بصورة عامة
0: وخاصة
2: محافظة الديوانية. هذه المحافظة المميزة وللأسف أنه هي اليوم تعاني من كثير من المشاكل لكن هي اليوم عاصمة الزراعة العراقية.
0: تحياتنا لهم.

0: حبايبنا رجعنا لكم، وأحب أذكركم بأرقام هواتفنا هي 0770-777-5811 و0770-777-5822. خليكم ويانا، عندنا اتصال ونقول ألو.
1: شعرك مسودا حلو ويا حلو الشايل حلو مسودا على مثنه، وشعرك مسودا حلو بالريح قام يعيل، ومو خوفا من الشعر بس احتراما إلك الريح هي تنيب.
0: الله.
1: سكتاتك أحلى غنى وصفناتك مواويل، وسامع بخيط الصبح وشفت أنا خيط الصبح، بس والله يا حاجبك شوفني خيط الليل.
0: الله.
1: صباح الخير.

0: موجود يعني محمد فوزي أكيد.
1: صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور، حياك الله أستاذ محمد.
1: شانك سعد.
0: الله يخليك، تسلم، نورتنا اليوم.
1: الله يسلمكم، والله صار عندنا مجال اتصلنا بك.
0: أستاذ أحمد زين ويسلم عليك.
1: تحياتنا له.
0: تحيات أستاذ أحمد إليك.
1: الله يسلمك ويخليك.
0: الله يخليك، شنو حاب تسمع؟
1: والله أحب أسمع حاتم إذا أكو.
0: حاتم أكيد موجود.
1: إن شاء الله أكو موال الحاتم.
0: أي.
1: غزل بغدادي اسمه.
0: غزل؟
1: بغدادي.
0: بغدادي تمام.
1: أي. الموسى العزيز.
0: المن حاب تهديها؟ ما تهديها؟
1: لكم إن شاء الله ولكل من يسمعكم.
0: شكرا إليك.
1: وجماعتنا حاتم. في مركز العدالة يسمعوكم أيضا.
0: تحياتنا إلهم أكيد.
1: الله يسلمك.
0: موال
1: حاتم، موال غزل بغدادي.
0: إيه مو هو يقول لي هاي مو أغنية، قلت له موال.
1: لا مو أغنية، بس هي على شكل موال يصير أغنية
0: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا، مع السلامة.

من انت احبك عشرة، احبك مية وزيادة.

0: عندنا اتصال؟ يلا عندنا اتصال ونقول الو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون السيد؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يخليك.
0: الله يخليك.
1: احنا تابعيك ودائما على البث المباشر المساء.
0: حياك الله. من ويانا؟
1: وياك ياسر كوسوفي.
0: ياسر كوسوفي، حياك الله.
1: نورة البث.
0: الله يخليك. نورة البث. الله يخليك، شكرا. شنو حاب تسمع اغنية؟
1: والله حابين نسمع هيثم يوسف.
0: هيثم يوسف، اسم الأغنية؟
1: على ذوقكم.
0: تمام.
1: على ذوقكم.
0: تمام، شكرا لك وشكرا لاتصالك.
1: شكرا جزيلا. مع السلامة.
0: مع ألف سلامة.
1: شكرا.
0: حبايبنا، نرجع نذكركم بأرقام الهواتف للاشتراك والمشاركة بالبرنامج، واللي يريد يسمع أغنية وعلى ذوقه أرقامنا هي 0770777511 و 0770777522. خليكم ويانا. حلو

0: بس لازم يقول ألو. ألو
1: ألو ألو
0: هاي أنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شو بهيجة؟
0: منو؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. إيه أكيد ممكن.
1: إيه والله شكرا على هذا المطلب اليوم.
0: شكرا لك. منو يانا؟
1: أبو علي.
0: أهلا بيك أبو علي. من وين تتصل؟
1: من بغداد.
0: من بغداد حياك الله على راسنا. شو تحب تسمع أبو علي؟ شنو؟
1: محمد الجبوري يا ناس عندي قلب حديثة.
0: محمد الجبوري يا ناس عندي قلب حديثة.

0: تلبيتها؟
1: نعم.
0: ها تمام تدلق.
1: شكرا
0: شكرا لك، شكرا لاتصالك، ألف سلامة حبايبنا، شكرا لتعليقاتكم الحلوة وصبحكم الله بالخير الكل متابعينا واللي يشوفونا على منصة التيك توك، حياكم الله واحد واحد. لا تقولون من رد السلام، رد السلام. وأحب أذكركم أنتوا تطلبون الرقم، ما أدري ليش ما تحفظونه، يعني أرقامنا هي 0770777581، مثبت على الشاشة، والرقم الثاني 0770777582. وعدنا اتصال ونقول ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: مساء الخير، العصر، صباح الخير.
0: يلا عادي. صباح النور.
2: صباح الخير لحضرتك.
0: صباح النور.
2: أكيد صباح الخير للمخرج، صباح الخير لكل من كل مستمعينا في كركوك. طبعا أنا محمد المعماري من الموصل.
0: قرايب المخرج.
2: بالضبط بالضبط.
0: أقول يعني كنت تحيز بالموضوع. راح يحكي ياك هو.
2: عيني طيني المخرج.
0: انطيني. دقيقة المخرج ارتبك فرح ما أدري شو.
2: لا طبعا ديرك هلي يا شو ما يفرح.
0: حضرتك شنو حاب تسمع بين ما يجهز أمره؟
2: شوفي حاب أسمع أنت ملك.
0: أنت ملك. أي نعم. اسم المطرب؟
2: اسم المطرب نسيته. والله نسيته.
0: هو راح، هو مدام معماري هو راح يطلع، هو يدبرها.
2: بالضبط. أنت ملك. طبعا الفنان العراقي. نعم من قني خليجي نسيت اسمه.
0: رابح؟
2: لا مو رابح.
0: مو رابح.
2: مو رابح. لا هو المخرج يعرفه أكيد يعرفه.
0: هو يقول لي رابح.
2: أي رابح لا خسران.
0: خسران. إحنا راح نخلي هاي الأغنية ونشوف شو تطلع.
2: يلا المخرج من وين؟ يلا عرفينا عليه أكثر.
0: عمار المعماري.
2: عمار المعماري حبيبي مساء الخير، صباح الخير على حضرتك.
0: اليوم هو متوهم بالمساء.
2: اي لا بالمه والله عدا هيك عدا قلب التيك توك طبعا.
0: أيه؟
2: وشفت البث المباشر.
0: شرف ان اتصالك.
2: حبيت الفكره. اطلب يعني فالطلب كلش حلو، وطبعا اهدي هذا الطلب لحضرتك كل المستمعين. اكيد الشبابنا في محافظه نينوى، نكتل ورضوان وابو فهد وعلي العبادي وعبود الحيالي وعصام الدليمي، أكيد للإعلامية الراقية ريج الحسيني والفيحاء طبعا من كركوك، وكل المستمعين والمستمعات
0: تحياتنا إليك وشكرا جزيلا لاتصالك.
2: شكرا لحضرتك.
0: لا بالعكس، مع السلامة.
2: شكرا.

0: أكملها بعدين. عندنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون السد؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك.
1: أكو صدى بالصوت.
0: نص صوت الراديو من يمك.
1: بس زين؟
0: إذا يمك زين يعني زين.
1: ألو.
0: ألو.
1: هسه زين سد؟
0: إي تمام.
1: بارك الله فيك. الخدمة في الأغنية يا باردة مثل الثلج.
0: يا باردة ومثل الثلج. تمام.
1: نعم.
0: حضر.
1: إيه شكرا على برنامجكم الراقي.
0: من وين تتصل؟
1: عن فلوجة.
0: فلوجة، حياك الله أنت وأهل الفلوجة.
1: شكرا منيسو.
0: شكرا. شكرا لك وشكرا لاتصالك.
1: مع السلامة. مع السلامة.
0: مع السلامة. عندنا اتصال ثاني. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونكم؟
0: الحمد لله.
2: يعني انت تسلك وطلع حول يزيد جميلك بعضنا.
0: شكرا لك. منو يانا؟
2: ياسر محمد من بغداد.
0: محمد منين؟
2: من بغداد.
0: اهلا بيك استاذ محمد. شنو حاب تسمع؟ أستاذ.
2: والله نقول حسام الرسام.
0: حسام الرسام. اي اغنيه؟
2: مال انت روحي.
0: انت روحي. انت روحي. تمام.
2: ايه
0: شكرا لك وان شاء الله راح نلبي لك الطلب.
2: شكرا.
0: شكرا. مع السلامه.

0: حسام. حسام الرسام غيرت اسمه. وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: لا والله. وعليكم السلام.
1: شلونك بنت أخوي؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: عساكي بخير.
0: الله يخليك، تسلم لي. من هي أنا؟
1: والله يا بنت أخوي، أنا متجهز لك بهدية وإن شاء الله توفقك.
0: على راسنا، منو حضرتك؟
1: أنا من كركوك. ليث من كركوك.
0: أهلا بيك أستاذ ليث، حياك الله.
1: الله يسلمك من الحويجة، متجهز لك بشتين، شاهد علي الله اللي يجيب لك إياها النذاحة، بشتين بيابات، يشهد علي الله.
0: بشتين؟
1: بشتين، إيه بشتين، بنت أخوي بشتين.

0: لا وراح شرط اخليهم اسماء اسميهم واسميهم اسماء
1: ايه عادي لوز وسكر
0: لوز وسكر
1: يقول جنبي ابو مبروك عن دارهم جنبي وهذول اعزاز القلب عمر سكنه وجنبي يا حيف عني رحله وعقلي سكن جنبي وظليت حال الذي ما يوم جالس احد واحد بسنين العمر والجمعه صارت احد بجاه رب العرش رب العظيم الاحد اجي بتوالى العمر وندارهم جنبي هذول البشات اثنين
0: صح لسانك بعد شكرا إلي شكرا للبشات عندنا اتصال
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلونك
0: الحمد لله أنت شلونك
2: والله بخير الحمد لله
0: الله يخليك
3: نعم
0: مين أنا لا
2: علي من محافظة كرطوب
0: وراضي اتصال
2: أطلب مني من الطرف
0: الو
2: الو
0: الو
4: الو عيني ست
0: اي عيني هسه نسمعك واضح

0: أرجع وأقول الأرقام، التذكير اللي يريد يشارك بالبرنامج يتصل على الأرقام 0770777811 و0770777582. وعندنا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك عيني سيف؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: والله بخير. انقطع الاتصال قبل شوي.
0: إيه من يمنك كان الخلل، مو منك.
1: من يمي أنا علي المحاوس فوق ما تفيد.
0: أهلا وسهلا علي. إيه علي.
1: سؤال على البث، على البث وعلى المشاهدين وعلى المخرج، سلمي لي عليهم وعلي أطلبيت سلسل.
0: شنو حاب تسمع؟
1: والله هذه أغنية إنس.
0: إيه أخي، إنه شنو الأغنية اللي تريدها؟
1: أمال.
0: أمال؟
1: إيه أصالة أمال، بس إذا قلت شعر قبل لا تشغلين هاي.
0: إيه نسمع.
1: طيب طعم بوسيس
0: قطع الاتصال. حبايبنا، أحب أذكركم أرقام هواتفنا هي 0770777581 و0770777582. خليكم ويانا، عندنا اتصال ونقول ألو.
2: ألو صباحو.
0: صباح النور.
2: تحياتي لك، تحياتي للممارك.
0: تحياتنا إليك وتحيات عمار إليك.
2: أنا طلبت أغنيتي مسبقا، أنا حبيت أسلم علي سؤال سمعيش ومتابعيش والبث المباشر.
0: أهلا بيك، شكرا.
2: ويا سجين الحب.
0: أهلا بيك أستاذنا الغالي.
2: شنو
0: الأغنية قلت؟
2: حسام الماجد لبقته طلب.
0: ها ايه كان ايه المخرج هو لبالك الطلب تدلل.
2: نعم.
0: وإذا حاب تسمع أغنية ثانية احتيادي.
2: لا ذا يكررها لأنه هو ما شغافة.
0: يلا هسعيد لك يا.
2: أوكي عينات.
0: شكرا، شكرا للتصوير.
2: أهلا بيك.
0: مع السلامة.

0: وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ممكن أغنيت لنا حجاج؟
0: ألو.
1: ألو ألو يا أخي. ألو.
2: صباح الخير يا لؤي.
1: ألو فضل. صباح النور.
2: شون أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: طيب غالي أنت شونك؟
2: والله أنا كل ما تتخبر أنت أنا موجود.
1: يا الله دامك موجود.
2: شونك لؤي؟ شو أخبارك؟ شو حاب تسمع من الهوا؟
1: والله حاب ديانا حداد.
2: ديانا حداد شو تقول؟
1: أغنية إذا هنا وصلت عشرتكم.
2: لا راح تنهي عشرتكم ويانا.
1: لا أنت عزيز، أنت وعمار وساكوت، أنت داخل القلب.
2: الله يسلمك. لا لا ما يصير هاي السوالف، إلى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوة. خاف عمار يسمعك

0: بعد ما سمعنا ديانا حداد وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: شلونك؟ ست أخبارك؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: مصعب من كركوك.
0: أهلا بيك أستاذ مصعب، حياك الله.
1: هيصلش.
0: الله يخليك، شنو حاب تسمع؟
1: حسام الرسام على ذوقك.
0: حسام الرسام على ذوق المخرج. تمام، شكرا لك وشكرا لاتصالك. وعدنا اتصال ثاني ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: إبراهيم من بغداد. ياكم
0: إبراهيم منين؟
2: من بغداد.
0: أهلا بيك إبراهيم، شنو حاب؟
2: أريد أغني أغنية حبيبتي.
0: إيه
2: من الدورة.
0: إيه حياك الله، إن شاء الله تسمعك.
2: أنا
0: الله تسمعك.
2: أنا أريد أغنية، راح أسجل اسمك.
0: راح أسجل اسمك؟
2: اسم اسمك.
0: إيه اسم المطرب؟
2: محمد عبد الجبار.
0: تمام
2: تمام،
0: شكرا لك، شكرا لاتصالك.
2: أيه.
0: أهلا بيك، مع السلامة.

0: رجعنا لكم بعد ما سمعنا محمد عبد الجبار وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: قبل ما ناخذ الاتصال أولا صباح الخير على صباح كل مستمعينا ومتابعينا من راديو رشيد كركوك، تحياتنا لهم وتحية خاصة للزميلة والصديقة سؤدد طارق، مشتاقي لها وحقيقة نورت الشاشة من جديد، فمن هذا المنبر نبارك لها العودة والعمل إلى الإعلام وهي تستمع لنا وتتابعنا. تحياتنا لك سؤدد وتحياتنا تحيات شهد الروائي لك وعمار المعماري.
0: تحياتنا لها أكيد وعدنا اتصال ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: يا أبو أنس مساء الخير.
0: أهلا بيك أبو أنس.

0: اريد اغنيه يوسف العماني عشقني.
1: يوسف
0: يوسف العماني عشقني.
1: تمام لمن تهديها؟
0: تحياتي لك وللمقربين والمستمعين والمجتمع.
1: شكرا لك وشكرا لاتصالك والف سلامه. مع السلامه. عندنا اتصال اخر ونقول الو. ما عندنا اتصال ونرجع نذكركم بأرقام هواتفنا هي 0770777511 و0770777582. خليكم ويانا ونسمع. انقطع.

0: ما سمعناها زين. نكمل نرجع للاتصال، عندنا مشاركة أكيد مو؟ نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ياكم على الواسطة الخيارة.
0: على الواسطة، حياك الله نورت.
1: يا الله حياة.
0: الله يخليك. شنو حاب تسمع؟
1: حاب أسمع أغنية صلاح البحر على ذوقنا.
0: صلاح البحر وعلى ذوقنا.
1: على
0: شكرا لك وشكرا لاتصالك. عندنا اتصال آخر ونقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أختي العزيزة أريد أديني يا خبر صاحبي.
0: إيه.
1: وما عندي رغمة. إبراهيم.
0: إن شاء الله يسمعك. شكرا لك وشكرا لاتصالك. يلا عندنا اتصال آخر ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا بك. من يانا؟
1: يا شو زلفي.
0: زلفي حياك الله.
1: أطلب أغنية حسام الرسام أذكرك بالخير.
0: حسام الرسام شنو؟
1: أذكرك بالخير لو دابوا اسمي.
0: تمام، سمعك المخرج وراح يلبي لك الطلب. شكرا لك وشكرا للاتصال.
1: شكرا شكرا شكرا
0: شكرا، مع السلامة.

0: ورا صلاح البحر اسمه مو هو صلاح البحر، وعدنا اتصال وبعدين نكمل الأغنية. نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: خالد بن الدالة.
0: أهلا بيك خالد.
1: أريد أغنية سعد الحلي.
0: شان عيني؟
1: نطلب أغنية سعد الحلي على واحد.
0: سعد الحلي؟ تمام.
1: إيه.
0: تمام. شكرا لك. والديك مع السلامة.

0: ادور طيبك الماما وتيه النجمة بسنينك ادور طيبك الماما
1: قبل لا ناخذ الاتصال اخر اتصال اغنيه مهند محسن طلب من المتابعين نقول الو الو صباح الخير
2: الو
1: الو صباح الخير
2: صباح النور شلون اخبارك
1: الحمد لله الله يخليك من يانا
2: والله الحمد لله جياني حيدر من كركوك
1: اهلا بك حيدر
2: أريد أغنية هيثم يوسف أحباب الروح
1: هيثم يوسف أحباب الروح
2: هيثم يوسف أحباب الروح يا
1: خلاص
3: هذا الطلب اللي طلبه هو برنامج سابق للزميل نزار الفارس فتحياتنا نزار الفارس برنامج كان اسمه أحباب الروح
1: ها ايش تقول لي
3: فتحياتنا النزار
1: تحذار الفارس
4: الرشيد افهم
1: حبايبنا بختام حلقتنا نحب نذكركم برنامجنا تقريبا يومي ساعة 10 أغاني على ذوقك شكرا لكم وشكرا لمشاركاتكم الحلوة وشكرا لكل اللي اتصلوا واللي شاركوا واللي سمعونا وشكرا للمخرج شكرا للأستاذ أحمد انتظرونا بالحلقة القادمة أغاني على ذوقكم وياكم أني شهد الربعي والمبدع المخرج والهندسة الصوتية عمار المعماري مع السلامة

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتور.

0: نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قاليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد الزيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لاسيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قاليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات

0: قانون النزاهة والكسب غير المشروع. قوات أمنية داهمت مبنى بلدية الناصرية وألقت القبض على مسؤول شعبة الأملاك الحالي وأربعة موظفين في قسم الواردات. قال مصدر مطلع أن العملية نفذت وفق أوامر قبض قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة في ذقار دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إلى الموقوفين. وفي ميسان أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم انتحل صفة ضابط في قسم مكافحة الإجرام لتورطه بعملية ابتزاز وطلب الرشوة من أحد المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: جديد على الرشيد أفهم.

0: I'm so mad.
1: I'm a sheep.
2: Edit.
3: 4, 3, 2, 1. الرشيد اف ام ينسيك الهم.
1: الرشيد
2: اف ام.

الجديد في الرشيد، تبحث عن المفيد وتقرب البعيد. الرشيد

رشيد اف ام، رشيد اف ام، هواها هواها نلتم.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: إنها الثانية عشر، إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم، بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية.

0: بطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد الزيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لاسيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وأفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أميدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت والدعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء والمسارات الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار الدائم. بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال استقباله قليباف أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين العراقي والإيراني. أشار الحلبوسي إلى أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما دعا إلى أن تكون للعراق خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بأن مصير العراق وإيران مشترك، مراهنا على الروابط الدينية وما سماه بالمقاومة في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وطلب خلال مؤتمر صحفي عقده قرب مطار بغداد الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية وليد بن محمد الصمعاني سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. وذكر بيان رسمي أن زيدان وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل السعودي على رأس وفد قضائي. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد يوم الأحد المقبل موعدا لبدء محاكمة النائب السابق طلال الزوبعي على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد. وذكرت وثيقة رسمية أن المحكمة استكملت الإجراءات التحقيقية والقانونية المتعلقة بالملف وقررت الشروع في جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع. قوة أمنية داهمت مبنى بلدية النصرية وألقت القبض على مسؤول شعبة الأملاك الحالي وأربعة موظفين في قسم الواردات. قال مصدر مطلع أن العملية نفذت وفق أوامر قبض قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة في ذقار دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إلى الموقوفين. وفي ميسان أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم انتحل صفة ضابط في قسم مكافحة الإجرام لتورطه بعملية ابتزاز وطلب الرشوة من أحد المواطنين.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.
4: أنت والآخر من الرشيد أفأم.
0: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة، أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي فألتزم بها فهم الأعلم بمصلحة المريض.
4: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
3: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم، ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

إنها معلومتي، إنها معلومتي، إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر، فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك، ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة، ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجميل مالي لمعالم المكان أو المنطقة. وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني، وحافظ على نظافة المكان، وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك، ولا تتعدى على أملاك المال العام، وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّ.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد زيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لا سيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أميدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت والدعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء والمسارات الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار الدائم. بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال استقباله قليباف أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين العراقي والإيراني. أشار الحلبوسي إلى أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما دعا إلى أن تكون للعراق خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قليباف بأن مصير العراق وإيران مشترك، مراهنا على الروابط الدينية وما سماه بالمقاومة في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وطلب خلال مؤتمر صحفي عقده قرب مطار بغداد الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية وليد بن محمد الصمعاني سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. وذكر بيان رسمي أن زيدان وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل السعودي على رأس وفد قضائي. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد يوم الأحد المقبل موعدا لبدء محاكمة النائب السابق طلال الزوبعي على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد. وذكرت وثيقة رسمية أن المحكمة استكملت الإجراءات التحقيقية والقانونية المتعلقة بالملف وقررت الشروع في جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع. قوة أمنية داهمت مبنى بلدية الناصرية وألقت القبض على مسؤول شعبة الأملاك الحالي وأربعة موظفين في قسم الواردات. قال مصدر مطلع أن العملية نفذت وفق أوامر قبض قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إلى الموقوفين. وفي ميسان أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم انتحل صفة ضابط في قسم مكافحة الإجرام لتورطه بعملية ابتزاز وطلب الرشوة من أحد المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

تحفظ القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: تحلم يا عيونك يا عيوننا والله ما تحلم يا عيونك يا عيوننا والله ما
1: رشيد اف ام 24 ساعه تسمعنا دوم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

رشيد اف ام، رشيد اف ام للطرب، للطرب عنوان.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها، صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

0: رشيد اف ام، رشيد اف ام للطرب، للطرب عنوان
1: طول عمري.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد الزيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لاسيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قاليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وأفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أميدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت والدعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء والمسارات الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار الدائم. بدوره أكد رئيس

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذ كنت ضيفا أو زائرا فلا تتصرف وكأنك في منزلك ولا تتحرك في كل أنحاء المنزل أو تجلس بأسلوب غير مناسب وراعي احترام أصحاب المنزل ولا تلتفت يمينا ويسارا واختر مكانا مناسبا للجلوس فلا يكشف لك من في البيت فتسبب لهم إحراجا ولا تكن فضوليا مزعجا وإذا وقعت داخل المنزل فاكتبه ولا تتحدث به ولا تنتقد أو تضايق صاحب المنزل بذكره وعند انتهاء وقت الزيارة انصرف بهدوء وعبر للمضيف عن امتنانك وسرورك بما قضيته من وقت رائع وجميل معه ولا تمكث طويلا أمام الباب.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لخلق علاقة عمل احترافية قائمة على أساس الاحترام بينك وبين مديرك، افصل بين العمل والمنزل ووفر البيئة المناسبة للتحدث معه. كن لبقا وانتقل الألفاظ والوسيلة المناسبة واطلعه على إنجازاتك وأنشطتك. وعند مواجهتك لمشكلة ما أو رغبت بتقديم طلب معين، لا تلجأ إلى من هو أعلى من مديرك في المنصب. تجنب مقاطعته والتعقيب على كلامه، واحرص على مناداته بلقبه الوظيفي، وكن جديا وتجنب المزاح معه لكسب وده وثقته.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل ينتظر ليرن الهاتف طويلا ما دمت قادرا على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعما بالحيوية وليس مكتئبا مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج، ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضرين، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول

0: أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه، يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: من السلوكيات المرفوضة تماما الوقوف في أي مكان لمتابعة حادث أو متابعة مشاجرة إلا إذا كنت سوف تقدم يد العون حتى لا تتسبب باختناقات مرورية.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. أكد الزيدي عمق العلاقات بين العراق وإيران وما يجمعهما من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية، مشيدا بالمواقف الداعمة للعراق لاسيما الدعم الإيراني خلال حرب العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ناقش خلال لقائه قليباف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وأفاق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أميدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت والدعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار البناء والمسارات الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار الدائم. بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي خلال استقباله قليباف أهمية تفعيل لجان الصداقة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين العراقي والإيراني. أشار الحلبوسي إلى أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما دعا إلى أن تكون للعراق خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بأن مصير العراق وإيران مشترك، مراهنا على الروابط الدينية وما سماه بالمقاومة في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران، وطالب خلال مؤتمر صحفي عقده قرب مطار بغداد الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية وليد بن محمد الصمعاني سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. وذكر بيان رسمي أن زيدان وصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة رسمية من وزير العدل السعودي على رأس وفد قضائي. حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد يوم الأحد المقبل موعدا لبدء محاكمة النائب السابق طلال الزوبعي على خلفية تهم تتعلق بقضايا فساد. وذكرت وثيقة رسمية أن المحكمة استكملت الإجراءات التحقيقية والقانونية المتعلقة بالملف وقررت الشروع في جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع. قوة أمنية داهمت مبنى بلدية النصرية وألقت القبض على مسؤول شعبة الأملاك الحالي وأربعة موظفين في قسم الواردات. قال مصدر مطلع أن العملية نفذت وفق أوامر قبض قضائية صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إلى الموقوفين. وفي ميسان أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهم انتحل صفة ضابط في قسم مكافحة الإجرام لتورطه بعملية ابتزاز وطلب الرشوة من أحد المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

راديو رشيد، قلب مفتوح وصوت مسموع طيلة أيام الأسبوع.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطي أغاني ربشة
2: ألعب عليها جننة
1: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضجة.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جنبة العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
0: العراقية.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من تفرج للإبر يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا، يا خوي في دول اسمك من دم

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاذ، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها. وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر. ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: وآخر من الريد أف أم.
1: امتنع عن التدخين في أماكن اللي يتواجد بها أطفال أو حوامل أو مراهقين، ولا تقبل على التدخين أثناء الحديث إلى كبار السن، وتجنب التدخين في الأماكن المغلقة والمزدحمة والمطاعم وسائل النقل العامة. وإذا أنت تزور الأصدقاء أو أقارب في منزله فعليك الاستئذان أولا قبل إقبال على إشعال السيجارة. حرص ألا تقوم بإزعاج أحد بدخان سجائرك، وعند التحدث مع أحد أثناء تدخينك فعليك أن تراعي فس دخان جائري بعيدا.
0: أنت والآخر من ريد أف أم.

0: راديو الرشيد أروع الأغاني.
1: عادي من أشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن. أنت بالدنيا نصيب اللي انتظرته.
0: الرشيد أفهم
1: معيشني ويا شخصيتي الأريدة وكافي ما أريده.
0: استمع من الرشيد كل ما هو جديد.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: اعطي لوالديك قيمتهما وابرز مكانتهما الرفيعة دائما. ابتسم أمامهما وامنحهما المزيد من الاهتمام. استمع إلى حديثهما باهتمام واخفض صوتك أثناء الحديث معهما ولبي طلبهما دون تأخير. واقض المزيد من الوقت معهما. وعند زيارتهما من المهم البعد عن إتعابهما في تجهيز وتحضير شيء ما. ومن المهم للغاية الرد على مكالمتهما على الفور وعدم تأجيل ذلك. وفي حال السير معهما من المهم أن يتقدما عليك. أما في حال إذا كانت صحتهما ليست على ما يرام فافتح لهما الطريق للسير دون تعثر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاذ، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها. وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل، كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا، وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم، إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
1: نصائح
2: تربوية من الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاذ، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها. وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر. ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: إذاعة الرشيد تقدم
6: حين تقرأ القرآن اليوم بأي رواية تقرأ؟ حفص، ورش، قالون؟ هل تعلم أن كل رواية، كل قراءة لها سلسلة متصلة، طبقة بعد طبقة، جيلا بعد جيل، حتى تصل إلى نفر قليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الله وعد بالحفظ، لكن كيف حفظه؟ بالرجال، بالإسناد، بسلسلة لم تنقطع يوما واحدا. لو تتبعت أسانيد القراءات التي نقرأ بها اليوم طبقة بعد طبقة، ستجد نفسك تقف في النهاية أمام نفر قليل، سبعة أو ثمانية، كل واحد منهم أسس مدرسة في مدينة وإليه يعود الإسناد.

أنا في المدينة أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء الذي أمر الله نبيه أن يقرأ عليه، ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي وجامع المصحف في مكة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه العالم بالكتاب الذي فتح باب الفقه في القرآن لأهل الكوفة. في البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ومنه خرجت مدرسة البصرة. في الشام أبو الدرداء رضي الله عنه الحكيم الزاهد الإمام الذي كان يقرئ الناس في مسجد دمشق. هؤلاء حملوا أمانة الوحي، بأسمائهم عرفت القراءات، وبجهدهم وصل القرآن إلينا كما أنزله الله عز وجل.

سمعوه من في النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوه، فهموه، عاشوا به، ثم علموه لمن بعدهم. واليوم حين تفتح المصحف أو تفتح حتى تطبيق ترتيل وتقرأ بحفص عن عاصم، فأنت متصل بعاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي الله عنه، عن الإمام علي، عن ابن مسعود.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية من الرشيد اف

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

بيهن سحر مخليهن يخليني أسير نظرة من عندك ممكن تخليني أمن تحدد لمصير.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق

0: طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية، وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاد، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها، وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل، كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا، وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتا مناسبا بعيدا عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كاف، متجنبا إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: watching.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
5: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط حواري.
4: العراقية.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها حبيبتي.
1: حبيبتي مرت على بالي اليوم.
0: إنها دلوعتي.
2: دلوعة ومن الحب ممنوعة.
0: إنها سعادتي.
2: السعادة اختيها. السعادة اختيها لكل قرار.
0: الرشيد FM

0: اسمعوا
1: اسمعوا
2: اسمعوا
1: كل اغانينا
2: كل اغنياتي
0: الفنان نواس امور
2: الفنان احمد الفنان بكر رافع
1: على اذاعه الرشيد اف ام اخوكم الفنان عمر خالد
2: اخوكم الفنان احمد اسماعيل
3: الفنان قاسم السلطان
4: تيسير السفير
5: هيبه البدر
6: اوراس ستار
7: جلال قرشي
8: صباح محمود
9: عادل المختار علي
10: ذبيح محمد عبد الجبار
11: اسمعوا كل اغنياتي من اذاعه الرشيد مروى احمد
12: ياسر عبد الوهاب
13: اخوكم نور تيم
14: مرحبا بكم تسمعوا كل اغاني الجديده كل اخبار الجديده ما يكون لما تسمعوا على اذاعه الرشيد الاف ام فكانوا شاريين معكم حصه كثير

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن. وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عديل حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات، ملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية. وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على أقليم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن. وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عديلة حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات، ملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية. وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على أقليم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن. وعلى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات تم جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين أشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقات، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر الرصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة النيابية عادل داود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع في البلاد، مشيرة إلى استمرار الوضع ما هو عليها ينذر بخطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتلي وزارة الصحة بما هو خصص لها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات عمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأمور المهربة والمرقة أجرى بالتنسيق مع الفل الحكومي العراقي المختص مراجعة مطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية حكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر وملفات هدر للعام وفساد وتهريب أموال. إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيس وزراء سابقين ونواب ليبيين وسابقين ومسؤولين بدرجة مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في بصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب قرنا النفطية، وأسفت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات قبل أن تؤدي اعتقالته إلى اعتقال شريكين آخر أحدهما مدير شعبة حكومية وتل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين 3 وحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة زاهة تمكن أكاتها في قبل من ضبط مسؤولين بدأ مديريات البيئة على فية تهم تعلق بالتلاعب بوصول مالية والأضرار بالعام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من مدير البلدية ومعاوني والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك فضلا عن ضبط أرابير العقارات المشمولة

0: المؤلفات لفتة إلى أن الحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وبمحاولة لتدارك المخالفة. طالت أوساط عراقية بضرورة كشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والسادة، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير التساؤلات عن آليات التعامل مع هذه القضايا. هذا مصدر مطلع أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليب، وقال أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة علاقات العراقية الإيرانية وتسهيل مؤات تصدير النفط العراقية عبر طريق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أثقل.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عقتشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم حساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن. يؤكد الرد على موقف إيراني مباشر تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة طهران، لكنه لم يضمن مبادرة تفاوضية أو تنونا بشأن البرنامج النووي أو طريق هرمز لغاية الآن. من جانبها، شفت الجارديا أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات للحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشار بنتاغون الرئيس بأن قيمة الأهداف إلى إيران أوشك النفاد، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعاليتها، وأضافت أن الضربات هي استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ويجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراري لا دليل على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة. أيضا ما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبغى مفاوضيه أن المفاوضات ليست جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنقيح اقتصاد إيران سيقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لوحدات طهران وتحويلاتها وكاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن خططت لتقييد شبكة مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم اقتصاد ظل إيراني متجر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا جدية عقوبات قدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارات. بالمقابل، كشف مسؤولان أمريكيان لجيوس أن جيش أمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هوز.

0: تمر من خلاله من 15 إلى 20 ناقلة ليليا وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيق مباشر خليج عند أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الليبية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيرانيا هو مضيعة للوقت ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد
2: مع سكون
3: وهدوء البشر.
2: استمع
3: إلى الرشيد.

بتواصلك نتميز. محبتكم نرتقي. أرني أف أم.

0: تجدوني
1: في أعماق البحار تجدوني
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد أف أم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن، وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عادل حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات، ملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية. وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على أقليم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.